إنرجي 92.1 بتهني الشعب المصري العظيم والأمة العربية كلها بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر 73.

0: هب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.
1: فاصل ما بنفصلش هتقلبني انا ما تحاولش لو هم سمك بسرية احنا هنا سمك القرش.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده احنا
3: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
4: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان
4: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
5: انرجي

إنرجي 92.1 بتهني الشعب المصري العظيم والأمة العربية كلها بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر 73.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها, لعبتها.

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا صباح الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1، وحلقة جديدة من اصحاب انرجي بتبدأ معاك ودلوقتي حالا. زي ما احنا منعودينكو كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 بنكون معاكو انا وسارة المنذر في حلقات مختلفة من اصحاب انرجي. انا باسم كميل وسارة المنذر برضه هتكون موجودة معايا كمان دقايق بسيطة، بس طبعا انتوا عارفين الزحمة بتاعت الصبح بتبقى صعبة جدا جدا جدا، فهي هتكون معايا خلال دقايق بسيطة جدا. لكن صباح الفل عليكم مستمعين، اخباركم ايه من امبارح للنهارده؟ وحشتوني من امبارح للنهارده يا جماعه، بجد وحشتوني. اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ اخبار يومكم امبارح كان عامل ازاي؟ والنهارده صباحكم كده عامل ازاي؟ صاحيين مفوقين ولا لسه نايمين ولا منعنشين ولا ايه بالظبط؟ فيعني عايز اعرف منكم، كلموني كده او ابعتولي. تقدروا تكلموني على 38-35-177 او 178، او تقدروا تبعتولي على رقم الاس ام اس اللي هو 9210. تبعتولي بقى تقولولي ايه؟ تقولولي انتوا عاملين ايه النهاردة؟ اخباركوا ايه؟ دلوقتي حالا انتوا بتسمعوا البرنامج من فين؟ يعني لسه في البيت ولا في الشغل ولا في المدرسة ولا في الجامعة ولا في الطريق ولا فين بالظبط؟ كل ده عايز اعرفه منكم. المود بتاعكم النهاردة عامل ازاي؟ يعني مود الصحيين كده حاسين انه مودي النهاردة جايب أغاني مفرفشة، مودي النهاردة جايب أغاني هندي مثلا، مع أني أنا مش نعرف نلعب لكم أغاني هندي صراحة، أو مثلا مودي جاي النهاردة أغاني هادية. عايز أعرف المود بتاعكم كده رايح على فين علشان نقدر أو أقدر أنا وسارة نشغل لكم الأغاني اللي انتوا عايزينها. فصباح الفل عليكم، يا رب النهاردة يومكم يبقى حلو جدا جدا جدا، وإن شاء الله تعملوا فيه كل حاجة انتم مرتبين تعملوها في اليوم، وكل حاجة تبقى سلسة وبسيطة وحلوة وما فيهاش أي مشاكل. فصباح الفل عليكم مرة كمان. اصحاب انرجي بدأ معاكم اهو، إن شاء الله تبقى بداية يوم موفقة، وأنا مبسوط إن أنا كل يوم بشوفكم وكل يوم بسمعكم يعني، أو بنتكلم مع بعض وبندردش مع بعض، لأن بجد مفيش بداية لليوم أحلى من مع مستمعين انرجي. صباح الفل عليكم، يلا مستني الاس ام اس بتاعتكم تقولوا لي عايزين تسمعوا إيه على 92 وحاسفرين.

0: عايز اقول لكم طبعا يعني كل سنه واحنا طيبين بانتصارات او ذكرى انتصارات اكتوبر. فالنهارده 6 اكتوبر 2026 كل سنه واحنا دايما طيبين ودايما نبقى رافعين راسنا ان احنا مصريين كده وفخورين بان احنا مصريين. فكل سنه وكل الناس اللي بتسمعني طيبه يا رب. وطبعا استمتعوا بالاجازه بس يوم الخميس الجاي بقى ان شاء الله. النهارده زي ما قلت لكم هو 6 اكتوبر 2026 ودرجات الحراره المتوقعه النهارده ان الهيئه العامه للارصاد الجويه بتقول ان في انخفاض باين وملحوظ جدا ومحسوس جدا في درجات الحرارة. انا شخصيا بقيت حاسه على طول لانه بالليل الجو بيبرد وحتى كمان في نص اليوم كده بحس ان الجو بيبرد شوية ساعة الغروب. فاعتقد ان خلاص بقى الجو بيتغير, دخلنا في الخريف فبنستعد عشان نخش على الشتاء. فدي درجات الحرارة في القاهرة الكبرى العظمى هتبقى 29 والصغرى 19, اما السواحل الشمالية فالعظمى 26 والصغرى 18. انتوا بتسمعوا اصحاب انرجي وزي ما انتوا متعودين كل يوم من الحد للخميس بيكون مع باسم كميل وبيكون مع سارة المنذر.
1: صباح الخير. صباح الخير يا جماعة.
0: صباح الخير يا سارة.
1: عايزة أقول حاجة بس.
0: قولي حاجة يا سارة.
1: إنه الموضوع بقى دلوقتي ابتدى يتطور في حتة مختلفة.
0: إحنا بنتكلم عن إيه يا سارة؟
1: عن الزحمة.
0: شكرا يا سارة.
1: ليه بقى؟ هقول لك ليه.
0: ليه؟
1: عشان انت ما سالتنيش عامه, انت مش مهتم بس اكيد الناس مهتمه.
0: انت كده كده كنت هتقولي
1: كده كده. لانه دلوقتي بقى في دري يعني لما بيعملوا زي مثلا انت بتمشي
0: تحويله.
1: شكرا. ايوه تحويل بقى. ليه بقى؟ لانه هو الطريق اللي انا بمشي فيه ده طريق المونوريل. ففي حاجات بتحصل فيه. فاهم حاجة؟ فكل مرة بكتشف حاجة جديدة,
0: تحويلة جديدة.
1: بالظبط
0: يعني. مفاجأة.
1: عشان هو كل طريق
0: مش هتوصلي الشغل في الميعاد أبدا لحد ما المانوريل يخلص.
1: تقريبا ده هو السيستم الجديد يعني, لأن احنا لما بنروح كنا مع بعض ما بمشيش خالص الطريق
0: بالظبط.
1: فهو تقريبا كل يوم في حاجة جديدة بتحصل وفي تحويلة جديدة بتحصل. ففي لذاذة جديدة بتحصل.
0: الحمد لله على السلامة يا صاحبتي.
1: الله يسلمك يا حبيبي.
0: الحمد لله على السلامة. وانت كمان واني عمل الحمد لله.
1: المستمعين عاملين ايه؟
0: كويسين. لا زي الفل زي الفل. بسومة سلم لي على ابني محمد احمد علشان تعبان وما راحش المدرسه. ده حكيمه. الف سلام عليه يا حكيمه.
1: يا
0: احمد سوري محمد احمد صباح الفل عليك.
1: عامه في ناس كتير قوي عيانه الفتره دي.
0: في ناس كتير عيانه اليومين دول.
1: جود مورنينج. انا مش انا اللي نزلت العيال المدرسه النهارده.
0: مش شغلتوش عايدة الأيوبي امبارح؟ ممكن أي حاجة ليها النهاردة. بليز wishing everyone a great day. هايدي أغنية عايدة الأيوبي جهزت وهتشتغل.
1: شوشتة صباحكم ورد وفل وياسمين. الحمد لله الغزالة رايقة. ياريت فعلا أغاني مفرفشة ومنعناشة.
0: وإيه رأيك بقى أن الغزالة رايقة نفسها جهزت وهتشتغل؟
1: الله عليك والله. هاي أنا جورجينو فاكرني؟ لا
0: ولا أنا أول مرة أسمع اسمك يا جورجينو.
1: رايح المدرسة مع بابا وعايز أسمع تاتا تاتا الكايروكي.
0: يا جورجينو صباح الفل عليك وإن شاء الله يومك حلو جدا جدا جدا في المدرسة وأحاول أشغلها لك, بس ما أعتقدش أن أنت هتلحقها قوي لأنه يعني لسه في أغنيتين بعد كده. يعني هنحاول صدقني. حاضر. ويومك جميل في المدرسة. لو ما لحقناش النهاردة نلعبها لك بكرة الصبح بدري.
1: قلت فزوريز ولا
0: لا لسه بعد الإعلان بقى.
1: يلا بينا. رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين. فاصحى بانرجي مع سارة المنذر
1: وباسم كميل.
3: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش. هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: تخيل انك بتشتري سبيكة الذهب ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل 50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
2: اوعوا تغيروا، اصحاب انرجي
1: مع باسم كمين
2: وسارة المنذر.
0: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: كده بنرش ميه وبنقول يا هادي، وعايزين نعرف انتوا فين وبتسمعونا منين، من على رقم الاس ام اس 9210. وطبعا كل الاغاني اللي بتطلب يا جماعه هتتسمع، احنا بنوعد وبنوفي بوعودنا
1: ان شاء الله. حواش صباح الفل عليك يا حواش. اما بقى حسن رمزي بيقول بنبره صوت عالي بقول لك حمد لله على السلامه يا استاذه ساره.
0: الله يسلمك والله يا استاذ حسن يا رمزي، يعني يومك يا رب يكون تحفه في الجميل.
1: ايوه
0: ممكن والله
1: والله عملوها رجاله.
0: ايه ده النهارده 6 اكتوبر؟
1: ايوه ما هنعيط على الناس على الهوا. كل سنه وانت طيبه. ايوه ايوه ده ابراهيم اسماعيل. كده كده ما تقلقش هنحتفل بانتصارات اكتوبر لا تقلق.
0: دكتور مصطفى السوداني صباح الورد والفل والياسمين، اليوم مش بيحلى غير لما اسمعكم طبعا في بدايته، يا رب دايما متالقين كالعاده. عايزه اسمع حاجه الانغام او عايز اسمع حاجه صباح الفل عليك. اكيد هنسمع انغام بس اختار، يعني في اغاني كتير قوي حلوه الانغام ممكن نسمعها، انا عندي في جعبتي حاجاتها تحف.
1: يعني شوف بقى انت عايز تختار اغنيه معينه ولا تخلي ساره هي اللي تختار لك. وهايدي اي خدمه انت طلبتي عدى الايوبي وانا نسيت العبها لك امبارح فعلا، فعشان كده لعبتها لك النهارده على طول.
0: طيب غير كده بقى عايزين نقول الفزوريز.
1: يلا عندك فزوره؟
0: لا الصراحه
1: ما عندكيش فزوره. طيب يعني ثانيه واحده
0: كده.
1: ايه ماشي.
0: هو انا عندي
1: ايه
0: بس مش عايزه اقول دلوقتي.
1: ايه ده في ايه؟
0: يعني ممكن نحوشها عشان انا برضو ما كنتش موجوده امبارح فمش قادره اجي النهارده اغب عليهم كده.
1: انا امبارح قلت لهم فزوره سهله قوي الصراحه
0: بجد. يعني نقول النهارده حاجه فسهله برضو.
1: بس ما شاء الله الفزورتين اللي هيا بعته لنا في الاعداد الاثنين انا مش فاهمهم. لا بس انا عندي واحده تانية.
0: ايه ده لا ليه حلوه الاولانيه؟
1: هل هي مفهومه؟ هل هي متاكده؟ ماشي.
0: ايه انت مش فاهمها ليه؟
1: مش فاهمها خالص بس تمام ماشي اوكي. لو انت فاهماها لو مستوى ذكائك اعلى مني النهارده ومفوقه ومصحصحه اكتر مني تمام.
0: مش يعني مش قوي.
1: ماشي.
0: طيب يا جماعه احنا بنقول كل يوم، انت عندك فزوره تانية؟
1: خلاص يا ساره هنقول دي لو انت فاهمها تمام.
0: بنقول يا جماعه ليه فزوره؟ بنقول فزوره كل يوم الصبح علشان نصحصح خلايا مخنا المنهاره والمدمره ونروح الشغل مفرفشين ومنعنشين وعاملين اي مجهود ضئيل مثل حل هذه الفزوريز.
1: طيب جاهزين للفزوره؟
0: يلا بينا.
1: فزوره بتقول ايه يا ساره؟
0: بس انت عايزني انا اللي اقولها؟
1: عشان مش فاهمها.
0: ايه الحاجه اللي لو حطيتها في جيبك هتفضل برضك بره؟
1: ايه الحاجه اللي لو حطيتها في جيبك هتفضل برضو برا؟
0: اللي يعرف الإجابة يبعتها على رقم الاس ام اس 9210 وابعتوا طبعا اساميكم جنب الإجابة وفكروا برا الصندوق علشان تعرفوا الحل.
1: بس كده 9210 ده رقم الاس ام اس، لبوا اتمنوا الأغاني اللي انتوا عايزينها وأكيد هنشغلها لكم. للي طلب الغزالة رايقة يلا بينا، دي شوشات اعتقد.

إنرجي 92.1 بتهني الشعب المصري العظيم والأمة العربية كلها بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر 73.

0: طيب باسم وسارة لسه معاكم لحد الساعة العاشرة صباحا. انت بتضحك على ايه؟
1: على رد هي حسن يا جماعة, هي معدة البرنامج وهي اللي بعتلنا فزورة النهاردة, وانا عمال اقول انا مش فاهم الفزورة, بس هي لما شرحتني الحل فهمت دلوقتي الحمد بس لله. تمام يعني تمام, وفي ناس عارفوا الحل عامة. فزورة النهاردة بتقول ايه الحاجة اللي لو حطيتها في جيبك هتفضل برا؟
0: طيب نروح على رقم الاس ام اس 92100 نشوف دكتور سارة, ربنا يكرمك ويعلي مراتبك. الله يكرمك, صباح الخير عليكم, مجتهدين بصراحه, برافو حماده بدران.
1: شكرا يا حماده,
0: احنا بننزل نيجي يعني.
1: شكرا يا حماده, حد حاسس بينا اخيرا.
0: كريم طيب. عمر اول حد جاب الاجابه الخاطئه,
1: يعني هو بعت اجابه بس هي غلط,
0: بس على فكره هي تمشي يعني لانه مش في يعني ما كده ما بيلحقش
1: ما بيقعدش. طيب وفي كمان محمد ودودو بعتن لنا فزورة خزعبلية مش هينفع نقولها, يعني ممكن نقولها بس هي مش مفهومة خالص يعني, فاهم قصدي؟ المهم رضوى عرفت الإجابة الصح, هي أول واحدة عرفت الإجابة الصح.
0: أحمد إجابتك خاطئة ولكن تمشي بما إننا عارفين المبدأ يعني ماشي إزاي.
1: نونا برضو قالت نفس الإجابة اللي أحمد قالها,
0: ولكن كريم الحلفاوي جاب الإجابة الصحيحة.
1: ثانية واحدة نعمل ريفرش يا أستاذة سارة.
0: يا
1: نهار ابيض, ثانية واحدة, اخر حاجة كان كريم عمر السرجاني, نادية وعمر السرجاني عارفوا الاجابة صح.
0: حسام عبد الرحمن, صباح الفل على اجمد اتنين في المجال وكل عام وانتم بخير باليوم التاريخي, الحل هو الله عليك,
1: اجابتك صحيحة.
0: الله عليك.
1: احمد السعدي, اجابتك خاطئة.
0: ايه يا سعدي؟
1: لا احمد السعدي مش مظبط اليومين دول, امبارح ما عرفش الاجابه غير بعد حبه, والنهارده برضو اجابته غلط.
0: صباح الخير يا احلى دواتو, صباحكم لذيذ جدا, الحل جماعه مش الفلوس, مش دي الاجابه اللي في دماغنا يعني,
1: مش دي الاجابه اللي احنا بندور عليها. تمام, والفلوس سام تايمز بتبقى جوه بجيبك ما بتطلعش, سام تايمز
0: ما بتطلعش, دي صعبه.
1: انا بقول سام تايمز سام تايمز.
0: محمد ودودو حاولوا مره كمان. عمرو الوكيل, صباح الفل على بسوم وصرصور, احلى مذيعين في العالم يا رب دايما,
1: صوتكم بيفرحنا الصبح.
0: الله يكرم أصلاً.
1: الإجابة النار. أحمد, وعاوز أقول لإسراء إني بموت فيها, إجابتك غلط يا أحمد. إزاي يعني بتحط نار في جيبك؟ What are you saying؟ الولاعة قصدك مثلا؟
0: مش عارف.
1: بس لا مش هي دي الإجابة يا أحمد.

0: بعد.
1: بس النار هو رايح في حتة اكستريم قوي.
0: اه واسراء احمد بيموت فيك.
1: تطلب لهم حاجة طيب؟ حسن انت رايح في حتة يعني دارك قوي. حسن رمزي بيقول ايه؟
0: ظل الجيب؟ هو جيب لي ظل يعني ازاي؟ جيب لي شادو هاوكم غلط يا حسن.
1: حسام عبد الرحمن صباح الفل مرة تانية اللي نازل
0: جوزيف تيتو اتجاه شيراتون
1: الطريق واقف حرفيا بقالنا تلت ساعة ما تحركش اخلع.
0: طيب يا جماعة حسام بيحذركوا اي حد نازل جوزيف تيتو اتجاه شيراتون الطريق واقف حرفيا بقاله تلت ساعة.
1: صباح الفل عليكم بحب فوازيركم قوي صلاح. صباح الفل يا صلاح.
0: احنا بنحبك يا صلاح. محمد اجابتك خاطئة. يعني قربت بس اجابتك خاطئة بس قربت.
1: انت قلت الاجابة في النص.
0: يعني
1: انا مش هقول. لا انا مش زيك. انا مش هعمل اللي انت بتعمله فيا.
0: لا قصتي ساعات بتسهلي الحاجات بتحسسيهم اللي امسكوا الاجابة هي على طبق من ذهب.
1: لا مش ده مش هعمل كده. I promise. بس انا بقول له ان هو في نص السنتنس دي او الجملة اللي هو قالها دي قال الاجابة.
0: ماشي. عبد الدايم الجندي برضو اجابتك صح.
1: برافو. طب ما تعمل ريفرش كده مره كمان.
0: ده ندي فرصه للناس ونقول لهم الفزوره مره كمان. الفزوره بتقول ايه الحاجه اللي لو حطيتها في جيبك هتفضل برضو بره.
1: طيب اللي يعرف الاجابه يبعتها على رقم الاس ام اس 9210. هنروح نسمع مين دلوقتي بقى يا بسوميز؟
0: اللي هتسمعينا اغانيه 35,000 مره في الحلقه انا متاكد بمناسبه الخبر الجديد.
1: يعني يا جماعه والله كنت قاعده امبارح لا بيا ولا عليا.
0: ايوه
1: امبارح ولا اول امبارح؟ اول امبارح كنت قاعده ولا بيا ولا عليا واس فجاه افوجئ بانه فضل فضوليز خلاص هيطلع للنور وهيعمل اول حفله بعد 12 سنه غياب على المسرح.
0: ايوه
1: هتكون يوم 22 اكتوبر فطبعا او من ضمن فعاليات موسم الرياض. اعلن عن الموضوع تركي الشيخ المستشار تركي الشيخ وهو بعد كده فضل فضوليز نزل فيديو بقى وقال ان هو مستعد جدا ومبسوط جدا وكل الكلام ده واحنا كلنا
0: بنحضر بقى للحفله وكده اهو.
1: وانا تقريبا هتشقلب عشان ابقى هناك فما تستنونيش يوم 22 ان انا ابقى على الهواء ابدا. انا هبقى هناك بس حبيت انا

0: متخيلك قوي لما تروحي الحفله ان شاء الله
1: يا خرابي
0: انت هيغمن عليكي تقريبا وهترجعي صوتك رايح
1: ده حقيقي
0: انا بس بقول
1: هقول لك ليه بقى هرجع صوتي
0: اخدتي بالك اللي انا قلت لما مش لو
1: يا الله بحب قوي المانيفستيشنز دي
0: شفتي اخدتي بالك ولا ما خدتيش بالك برافو عليا
1: يعني شكرا بجد على ان انت عملت كده
0: شوف برافو عليا
1: عارف لما كنت رايحه كول بلاي كده ده بالنسبه لي تايمز بقى حاجات كتير قوي
0: لا هو كول بلاي جه جنب فضل شاكر ايه احنا هنهزر
1: لا انا طبعا انا بحبهم
0: ايوه بس
1: جدا.
0: يجي جنبه ايه برضو
1: لكن بقى ده بقى فضل بقى ده فضل بقى هيسطرب بقى والغنى ده يعني ده انا بسرق عربه يعني انا هروح اتصوت في شر انا بسرق عربه كفايه
0: اقول لك بس يا ماما سيبيني اغني يا ماما بس يا حبيبتي
1: اتفضل يا برنس
0: طيب الفزوره بتاعت النهارده بتقول ايه الحاجه اللي حتى لو حطيتها في جيبك برضه هتفضل بره غادة اجابتك صح في دكتور ساره بمناسبه الفزوره الغريبه دي سمعونا بقى اغنيه ايديا في جيوبي لمحمد منير اعتقد اللي احنا لعبناها امبارح هي نفس الاغنيه بس اتاكد يعني
1: اسمي ميرنا وليد وعايزه اقول لتينا تينا صاحبتي هابي بيرثدي وعن ايه عندكم نشغلها لو ينفع انغام
0: عندكم عايزه اقول لها هابي بيرثدي عندكم ونشغلها انغام لو ينفع طلبات كتير انا عارفه دي ميرنا يا تينا كل سنه وانت طيبه هنشغل انغام لا تقلقي خالص
1: امي اصرف او اشرف تقول الفلوس بتطلع قبل ما تدخل فاهمه قصدك قوي بس هي مش دي الاجابه اللي احنا بندور عليها
0: السلام عليكم انا عمر مدحت عمر محمود مش عارف جبت مدحت منين ببعت لكم من باص المدرسه انا جدي الله يرحمه كان جندي في سلاح المدرعات وخال والدتي في مقام جدي كان جندي من قوات المشاة وعايز اغنيه لينا رقصه لكارمن سليمان احنا النهارده بنحتفل طبعا بكل ابطال انتصارات اكتوبر ويعني بجد بجد بجد انتوا السبب اللي احنا رافعين راسنا على طول فشكرا لكم
1: في رقم اخره 919 الاجابه خاطئه تماما مش فاهمه ده اكيد لا
0: هي نوران كاتبه ايه نوران كاتبه ايه انا بقالي 5 دقايق بحاول اقرا الكلمه دي
1: بص يا سيدي نوران كاتبة صباح الفل باسم وسارة يومكم جميل ان شاء الله كل سنة ومصريين طيبين
0: اصلا انا يا جماعة هي معلش عشان تفهم بس بتكلم في ايه هي رسالة جايلنا في على جزئين جزء منها لحد كل سنة ومصر وحرف الطاء وبعد كده الرسالة اللي بعدها اللي هي جاية في الاول
1: يبين
0: نوران يبين فانا فهمتش هو يعني ايه بين What are you saying?
1: كوفي بين
0: لا كل سنة وانتو وكل المصريين طيبين
1: أكيد داليا حمدي إجابتك صحيحة كنت هقول الإجابة يا ستار يا رب في أحمد السعد يا وعدي يا وعدي بطل
0: تنكشني وتجر الشكل يا باسم امبارح الفزوره كانت فيل وفل وجبت الحل من اول مره ماشي يا جميل احمد السعدي ممكن تكون جبت حل الفزوره صح لكن لما كملنا بقيه اللعبه ولعبه الفئات ما كنتش بتعرف الاجابات على طول ولو سمحت ما تنكرش ده شكرا
1: رقم اخره 461 كذا ان شاء الله صح هي ان شاء الله اجابه صحيحه
0: اما رقم اخره 130 اجابه خاطئه مش جنيه في جيب مخروم نو
1: في رقم اخره 919 برافو عليك في كمان رقم اخره 25 ما تكتبوا اساميكوا يا جماعه
0: 252 اجابتك صح انا اسمي مامو يسري واجابه الفزوريز برافو عليك صح
1: خلاص فهمت قصدكوا محمد برافو عليك
0: يا صباح الجمال الإجابة هي كذا أنا مامادو برافو عليك يا مامادو
1: ازاي بقى
0: فاطمة اسماعيل بتقول رجلي وعلامة استفهام امتى حطيتي رجلك في جيبك
1: ازاي فعلا
0: امتى امتى ده حصل بس محتاج اعرف
1: على فكرة دي ملكة دي حاجة ده محدش يعرف يعمل كده ده انت ما شاء الله ده في إلاستيسيتي رعب
0: فاطمة اسماعيل ضحكتينا
1: في
0: 165 غلط احمد السعدي خيشت برضو يا احمد يا سعدي
1: في الاثنين صح اطلع فوق كده عمر وحش عمر وحش
0: اجابتك صح
1: برافو عليك
0: برافو عليكم يا جماعه طيب ابعتوا لنا اكتر على 9210 اعتقد ان احنا نديكوا اخر فرصه تحلوا فيها الفزوره بتقول ايه الحاجه اللي لو حتى حطيتها في جيبك هتفضل برضو برا
1: رقم الاسماس 9210 رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
2: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
1: مع باسم كمين
2: وسارة المنذر
3: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش هتخلي عينك فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062226، رقم التسجيل الضريبي 611905393.

0: المقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
3: رايحين على فين؟
4: الأجمد في المجال لسه راجعين.
3: فاصحى بأنرجي
4: مع سارة المنذر
3: وباسم كميل.
0: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: سارة في اس ام اس جاتلك ممكن تنقطك دلوقتي.
1: ايه؟
0: سنة 98 في مارينا ايام حفلات المسرح الروماني كان في حفلة الفضل شاكر وكانت ببلاش وانا رفضت ادخل عشان عايز اتمشى على البحر. كنا اطفال بقى مش فاهمين القرارات الخاطئة دي.
1: شفت بقى
0: ده رقم اخره 248.
1: شفت القرارات الخاطئة دي وديتك فين دلوقتي؟
0: حاجة صعبة جدا.
1: شفت بقى انا يعني شفت كذا انترفيو لناس كتير وشفت بوست كتير قوي يعني للحفلة اللي هتبقى يوم 22 دي, لان التذاكر اصلا لسه ما ابتدتش تتفتح.
0: اوكي.
1: فالمفروض ان التذاكر انا مش عايزه اقول دلوقتي قدام الناس عشان بس التذاكر المفروض انها
0: ما تقوليش بقى للناس عشان ما تحجزش وما تلاقيش مكان في الاخر.
1: لا ما انا هقول لك التذاكر المفروض هتتفتح يوم 7 اكتوبر يعني بكره.
0: اوكي
1: ماشي. فاوريدي في فيضان تليفونات للمستشار.
0: ايوه.
1: بيقولوا يفتحوا بقى التذاكر بقى. فده معناه انه اصلا اول ما التذاكر تتفتح
0: هتبقى سولد اوت.
1: بالظبط كده.
0: يعني ان شاء الله هتعرفي تلحقي تجيبي تذكره ان شاء الله.
1: عودة الغائب
0: ان شاء الله.
1: وبعدين في رومرز كمان او في اشاعات يعني بتقول ان شيرين كمان هتبقى موجوده في الحفله دي.
0: الاثنين مع بعض.
1: بالظبط.
0: يا الله. دي حفله الموسم دي
1: وكل موسم.
0: طيب نرجع تاني للفزوره بتاعتنا البسيطه, بتقول حاجه حتى لو حطيتها في جيبك برضو هتفضل بره. مينا حلمي بيقول لو ممكن يكون حاجتين, الورد او المنديل او لابس بدله مثلا. التلات اجابات غلط. ما شاء الله عليك يا مينا يا حلمي.
1: انا حسن رمزي وبعتذر لاخويا احمد السعدي على كلامي بالامس.
0: فرح فيه حبتين
1: ابجان.
0: بشوي شنوده بيقول الميدالية غلط.
1: لا لا خيشت يا سعدي تاني. مها صبري.
0: برافو يا مها يا صبري.
1: برافو. فاطمة اسماعيل.
0: اهم حاجة انكم ضحكتوا, بس انا ما اقصدش حرفيا, هو علشان تكنيكلي الجيب جزء من البنطلون فبنحط فيه رجلينا.
1: لا
0: لا. لا يا فاطمة بس ضحكتينا عامة.
1: محمد العودي صباح البسوميز وصباح السرسوريز. الاجابة صح.
0: الاجابة صح.
1: برافو.
0: عبودة صباح الفل عليك وإجابتك صحيحة 100%.
1: سالم شاكر صباح الورد عليكم سارة وباسم, الحل هو كذا. برافو عليك. ويريت تسمعونا أغنية لإيهاب توفيق وشكرا لكرمكم.
0: باسم انت قلت الإجابة, كنت لسه بتقول لسارة. ايه ده انا ما قلتش الإجابة يا جماعة.
1: لا ما قلتش حاجة.
0: لا انا ما قلتش الإجابة, سارة كانت هتقتلني لو قلتها.
1: ده حقيقي. لا هو لحد دلوقتي احنا تمام يعني.
0: احمد السعد بيقول nothing
1: might be.
0: مش عارف. والله يا سارة ويا باسم الحلقة النهاردة حلوة زي الجو عندنا في المنصورة, من فضلكم قولوا للغالية مريم أنا بحبها أكتر ما هي بتحبني, والله ليها مني
1: ولها مني
0: التمنيات بالنجاح الباهر. ده سالم شاكر.
1: سالم بيقولك يا مريومة أنه بيحبك جدا جدا أكتر ما أنت بتحبيه.
0: طيب نديهم فرصة أخيرة ولا نقول الإجابة بقى خلاص؟
1: ممكن نديهم فرصة بعد ما نطلع رأس الساعة
0: يعني
1: بعد رأس الساعة.
0: بعد رأس الساعة نقول لهم الإجابة على طول. أنا موافق ما عنديش مشكلة. طب آخر فرصة يا شباب, فزورة النهاردة بتقول إيه الحاجة اللي حتى لو حطيتها في جيبك برضه هتفضل برة.
1: والله اللي يعرف الإجابة ودي آخر فرصة ابعتوها على رقم الاسماس 9210 مع أساميكو جنب الإجابة. هنروح دلوقتي نسمع رأس الساعة, ورأس الساعة في انرجي ولا أخبار ولا عناوين.
0: رأس بس
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: أعزائي المستمعين أهلا بكم في

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120 91 رأسي على النايل سات.

0: الفنون المزيكا لعبتها.
1: وبدأنا الساعة الثانية من اصحاب انرجي معاكو سارة المنذر وباسم كميل لحد الساعة 10 الصبح. وخلاص بقى نحل فزورة النهاردة. الفزورة اللي كانت بتقول ايه الحاجة اللي لو حطيتها في جيبك برضو هتفضل برا؟
2: والإجابة الصحيحة اللي احنا بندور عليها يا جماعة هي
1: إيدك يا جماعة. إيدك هتقولولي ازاي عشان ما فهمتهاش الأول. الإيد لو حطيتها في جيب بقيت دراعك هيفضل برا.
2: بالظبط كده.
1: بس كده خلاص.
2: أو صباعك مثلا.
1: في ناس بتطلع صباعها برا وبتحط الأربع صوابع بس جوا الجيب.
2: بالزبط.
1: لكن حتى لو حطيت الخمس صوابع جوا جيبك فبقيت دراعك هيفضل برا.
2: حتى لو حطيت الصوابع هيبقى دراعك برا.
1: صوابع. صوابع.
2: فهو ده أو هي دي الإجابة اللي احنا كنا بندور عليها.
1: بتقلب شخصية أنا ما أعرفهاش. محمد ودودو بيقول الألم غلط. في حد بقى بيقولك نصيحة يا سارة اعملي العكس وقولي إزاي بنحجز الحفلة بتاعت فضل شاكر وخلي كله يحاول واللي ينجح إنه يحجز يجيبها لك وهو يبقى اختبار وفاء للبرنامج.
2: الله عليك والله.
1: مش هتروحي كده الحفلة خالص. يا جماعة الحفلة في السعودية. بس عايزين نقول الحفلة في السعودية مش في مصر.
2: موسم الرياض يا جماعة. موسم الرياض.
1: صباح الفل والياسمين يا باسم انت وسارة يومكم جميل. أنا تامر من المحلة. حل الفزورة هي إيدك بتحط إيدك في جيبك وما زالت إيدك برا.
2: الله عليك بقى. ده إجابة نموذجية.
1: برافو.
2: أحمد لطفي والإجابة إيدي. وعايزة أقول لزوجتي حبيبتي وأم عيالي بحبك موت يا دودي.
1: النهاردة في النهاردة في رجالة كتير بيعبروا بحبهم عن ستاتهم.
2: لذيذ. إيه
1: ستاتهم؟
2: ليه ستاتهم؟
1: يعني الأنثى اللي معاهم.
2: أيوه
1: ده قصدي. مش انت حاسس ان قلت حاجه ما ينفعش
2: تقول عليكم سرسوريز وبسوميز. الحل هو ايدك. ده رقم اخر 149. برافو عليكم يا جماعه. معظم الناس جابت الاجابه الصحيحه.
1: اي نعم.
2: واحنا فخورين بيكوا جدا.
1: اي نعم.
2: طب بقول لك ايه.
1: النهارده
2: كنت بتفرج كده او بفر في الحاجات.
1: ايوه.
2: لقيت ان النهارده يوم عالمي جدا او مش عالمي هو ناشونال.
1: اوكي.
2: اسمه National Transfer Money to Your Daughter Day. انت فاهم حاجة يا باسم؟
1: صار انت مش محتاجة يوم لده. انت بتعملي ده اكتر من مرة في اليوم الواحد.
2: النهاردة اليوم يوم يا باسم.
1: صار انت مش محتاجة اليوم ده حبيبتي.
2: والله العظيم بجد حسيت ان الدمعة هتفر من عيني لما شفت ان النهاردة اليوم ده.
1: هو انت كام مرة في اليوم الواحد بتبعتي فلوس لبنتك؟
2: لا انا فاهمة بس
1: ده انا مفيش مكالمة بتجيلك من بنتك غير لما بتقولك ابعتي فلوس.
2: لا انا عايز اقولك ان اللي حصل النهاردة ده من شوية اصلا علشان ده.
1: اصلا
2: ايوة.
1: Yeah.
2: انت فاهم حاجه؟
1: فاهم حاجه.
2: فانا ببص كده النهارده والله العظيم بجد حسيت اللي هو يا رب يعني انا جايه مثلا قرفانه متضايقه اعصابي تعبانه لكن في حاجه في بصيص من الامل بيديك امل في الحياه.
1: طب ما فيش ترانسفير ماني تو يور ماذر دي؟
2: لا.
1: ليه؟
2: علشان هو ده ما بيحصلش يعني خلينا واقعيين.
1: ليه؟ لا ممكن ان شاء الله لما بنتك تكبر وتشتغل تبقى هي اللي بتصرف عليك. عادي.
2: بتصرف عليا؟
1: عادي.
2: يعني حاسه انه اتس فور فاتشت قوي.
1: افرضي مثلا بنتك بقت هيد اوف سيلز في شركه ولا هيد اوف اتش ار في شركه هتكون بتقبض قد كده تصرف عليكي بقى. تعوض شويه اللي انت عملتيه معاها.
2: يا رب يسمع من بقك يا اخويا.
1: تكون مثلا بتقبض لها حاجه بتاعت 200 ولا 250 ولا 300 الف جنيه في الشهر مثلا.
2: على ما تشتغل بقى دول هيبقوا اصلا فلوس. يلا ما علينا. المهم ناشونال ترانسفير موني تو يور دوتر دي ده بالعربي يعني اللي هو اليوم بتاع اعمله ازاي ده ترجمه ازاي بالعربي ده
1: حول فلوس لبنتك.
2: يعني ترانسفير موني تو يور دوتر دي ويور دوتر انت فاهم.
1: ايوه
2: ده
1: أيوة
2: ما تفصل
1: أيوة.
2: عليا يعني
1: أيوة.
2: فحسيت ان انا عايز اعمل منه موضوع. هو ايه الموضوع لسه هنكتشف ولكن بس أصلاً. حسيت انه
1: انت مش عارفه هو الموضوع.
2: لا هو الموضوع ان انتوا الامهات بتصرف حاجات كتير قوي بس هو يعني هنعمل منه موضوع ده. هو النهارده ده الموضوع.
1: ماشي بس هي مش الامهات بس. بس ماشي.
2: لا بس
1: العبي الاغنيه
2: ثانيه واحده.
1: العبي الاغنيه.
2: العبي الاغنيه. تصدق ممكن ما يبقاش امهات فعلا بس ده ممكن يبقى
1: ممكن ابهات بيبعتوا لبناتهم عادي جدا يعني.
2: بس هو لبناتهم ده.
1: ايوه لبناتهم.
2: ايوه
1: بنات.
2: شيرين كم عندك كان عندك كم سنه لما بطلت تحول لي فلوس؟
3: جديد شيرين على انرجي كان عندك كم سنه.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 ب 6150 جنيه،
2: عيار 24 ب 7028 جنيه،
1: سعر الجنيه الذهب 49616 جنيه،
2: سعر الأونصة ب 220454 جنيه.
1: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتصلوا على 19215.
2: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: فاكرة أول جزمة وشنطة اخترتيهم بنفسك؟ وقفتي قدام المراية وحسيتي لأول مرة إنك أنت المسؤولة عن اختياراتك. دلوقتي أنت كبرتي والاختيارات كبرت معاكي، مرحلة ورا مرحلة وذكرى ورا ذكرى. كان في اسم واحد موجود معاكي في كل خطوة، أنا ديجافو. في كل ذكرى وفي كل مكان كنت دايماً حواليكي، بكل ستايل يحكي عنك وكل لون يناسب شخصيتك. جودة اتعودتي عليها وستايل كبر معاكي من فرع الفرع ومن سنة لسنة. كبرنا مع بعض ومرينا بحاجات كتير، مرة بخفة ومرة بأناقة، وكل مرة بحكاية ما تتنسيش. ولحد النهاردة أنا دايماً معاكي في كل خطوة. ديجافو، every step is a statement.
4: وانا في الموقع من الصبح غبره وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي وواقف بربش بعنيا، وعمل

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905533.

0: تسجيل الضريبي 200-185-128.
1: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
2: This is Tiesto on Energy Egypt.
1: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. Energy 92.1.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: طيب في ناس كتير بعت لنا اس ام اس مش عارفه بتقول ايه. تعالى نشوف بيقولوا ايه.
1: علي علوش بتقول ينفع اجي معاكم في اليوم ده بس ابعت لبنت اخوك فلوس دي. بنت
0: اخوك معانا
1: دي علي علوش.
0: عليا احنا كل اي حد بيبعت فلوس اليوم ده يومه. يعني مش عايزين نقفلها على ناس معينة ولا الأم ولا الأب. أنت بتبعتي فلوس لبنت أختك تعالي معانا في تفضل.
1: لا هي تقريبا هي اللي عايزة يتبعت لها فلوس من عمها.
0: بس أبعت لبنت أخو لا بس
1: ابعت لبنت ابعت دي. طيب
0: هي بتبعت لبنت أخوها فلوس
1: فعلا. أيوة. ما انا مش فاهم بقى. او انت عايز عمك هو اللي يبعت لك يا علي انا مش فاهم. المهم يعني الاثنين ينفعوا.
0: عمرو الوكيل بيقول طب اقسم بالله ما رضيتش ابعت الاجابه دي علشان ما تتريقوش عليا. شكرا. هيا سؤال بس يا ساره ليه قلتي فكروا بره الصندوق؟ عشان فكروا بره الصندوق.
1: لا بس دي ما كانتش محتاجه قوي بره الصندوق الفزوره دي
0: بجد
1: خالص.
0: ليه كده؟
1: ده بالعكس انت لازم تفكروا جوه الصندوق.
0: ليه التون نزل كده انا وانت؟
1: مش عارف
0: صح.
1: ما تيجي نتكلم كده لحد اخر الحلقه.
0: يلا بينا جدا.
1: هتعرف نعمل كده؟
0: نعم.
1: أنا ممكن أموت فيها دي. ليه؟ يجرى لي حاجة. مش قادر مش قادر أفضل أتكلم كده الصراحة. لا لا لا لا لا لا حاسس كرنج كرنج كرنج جدا.
0: طب ما
1: لا
0: طيب
1: أنت عارفاني أصلا أنا بني آدم أنيميتد وصوتي عالي وبحب الطاقة وإحنا المفروض نصحصح الناس مش نايمهم معانا.
0: مش لازم. مش كل على فكرة المفروض. لا مفيش حاجة مفروضة.
1: لا هو المفروض نصحصح الناس مش نايمهم معانا.
0: مش لازم.
1: افرضي حد بيسمعنا وهو سايق. نم مننا هو سيء.
0: لا مش
1: نبقى تسببنا في حادثة.
0: لا لا لا لا لا لا يعني اولا ربنا يعني يجعل كلامنا خفيف على الناس اللي بتسمع ده اول هام. تاني هام احنا يعني بنحاول ننوع عشان الناس ما تزهقش. يعني ما احنا بنبدا بنبتدي بضحكه بنبتدي بهله بنبتدي أيوه. بطله فلازم بعد كده ممكن ناخد الناس في طريق مختلف.
1: طب بقول لك ايه يا ساره بمناسبه بقى النشاط والتركيز والطاقه وكده لو انت حاسس ان يومك طويل ومحتاج نشاط وتركيز اكتر يبقى لازم تجرب المالتي كير فيتامين بي كومبلكس. هو عبارة عن ايه؟ هو مش دواء. هو عبارة عن فيلم كده بيتحط على اللسان ماشي. يعني عبارة عن فيلم كده او شريطة بتتحط على اللسان بيجمع 8 انواع من فيتامين بي بتركيزات فعالة. ليه بقى؟
0: علشان يساعدك تحافظ على نشاطك وتكمل يومك بطاقة.
1: بالظبط كده.
0: فمالتي كير فيتامين بي كومبلكس فيتامين مش عادي
1: ومتوفر دلوقتي في جميع الصيدليات.
0: فلو حاسس ان انت عايز تتكلم كده
1: خد على طول مالتي كير فيتامين بي كومبلكس.
0: حسينا ان احنا محتاجين نقول لكم الموضوع ده علشان احنا حسينا ان احنا بنروح هنا فهنروح ناخد الفيتامين ونرجع نكمل الحلقة.

0: حاسس اصلا حاجة على ايدك يعني اديل ساعتين عمال اتكلم مش فاكر نص كلام
1: السبت الجاي معانا لا ده الحد خد بالك بقى من نفسك.

0: باسم.
1: هل تعلمي ان في فيلم جديد اخد اول او اكتر فيلم حقق ايرادات في تاريخ السينما العالمية؟
0: سبايدر ولا
1: لا؟
0: اسمه ايه ده اللي هو بتاع زندية و...
1: لا افنجرز اند جيم.
0: ايه ده
1: افنجرز اند جيم اللي نزل من 3 4 سنين تقريبا
0: اللي بيعيدوه تاني؟
1: نزل تاني في السينما من اسبوعين تقريبا او اسبوع ومزودين فيه مشاهد علشان تحضر الناس لافنجرز دومز داي اللي هينزل في شهر ديسمبر. والفيلم ده اصلا كان رقم 2 في اعلى الايرادات في تاريخ السينما العالميه.
0: فاهمه قصدك.
1: لكن لما نزلوا تاني بقى هو في المركز الاول.
0: مش معقول. yes. يعني الناس راح تدفع فلوس تانية عشان تتفرج على نفس الفيلم بس هيلو
1: طبعا عشان
0: في لقطات في النص يعني.
1: بالظبط. اكشلي هي مش في النص, هي في لقطه واحده بس في النص وبقيه اللقطات كلها بعد الكريديتس
0: اصلا.
1: yes.
0: طب يعني حاجزين ده, طب ما يخشوا يشوفوا الكريديتس وخلاص.
1: ايه رايك نعرف المراكز من المركز السابع للمركز
0: يلا
1: الاول؟
0: يلا بينا. طبعا
1: في المركز السابع بيجي فيلم ستار وورز ذا فورس اويكنز, محقق 2.71 مليار. في المركز السادس بيجي فيلم تايتانيك, محقق 2.265 مليار. مليار احنا بنتكلم في بليونز بالبي. ماشي.
0: ماشي.
1: في المركز الخامس بيجي فيلم اول مره اسمع عنه في حياتي اسمه نيزها 2. هو اهو نيزها.
0: اوكي.
1: ده محقق 2.271 مليار دولار. في المركز الرابع بيجي افاتار ذا واي اوف ووتر, محقق 2.334 مليار. في المركز الثالث بيجي سبايدر مان براند نيو داي, محقق 2.498 مليار. في المركز الثاني بيجي افاتار اللي هو الاصلي اول واحد نزل.
0: أيوة.
1: وده محقق 2.924 مليار. وفي المركز الاول بيجي افنجرز اند جيم اللي حقق بعد ما اتعرض تاني 2.926 مليار دولار.
0: واو.
1: Yes.
0: الفلوس دي ايه؟
1: ما بتروح لمين؟ ده سؤالي بقى, المنتج ولا الممثلين ولا مين بالظبط؟
0: يعني مش عايزين ننق خالص, احنا بنقر بس. ولكن يعني برضو لما بنسمع هذه الارقام يعني الواحد برضو يعني بيبقى بيتوغوش كده.
1: I know.
0: او يعني
1: I know. I know.
0: طيب انت قلت حاجة انت you're interested فيها جدا, انا بقى اللينك اللي جاي هو الحاجة انا interested فيها جدا.
1: مش عارفة تتكلمي اصلا.
0: نسمع مع دنيا
1: استفسر صراط.

0: يا سارة
1: فاسوميز.
0: I got something I want to talk about.
1: كلم يا قلبي كلم.
0: لا ما خلص أنا قلت اللي في نفسي. أنت اللي هتقولي اللي في نفسك دلوقتي.
1: هقول اللي في نفسي لأنها حاجة بجد تحفة في الجمال.
0: واللي يعرف سارة كويس فهو أوريدي عارف هي هتتكلم فيه.
1: دراسة علمية عملت مقارنة ما بين 93 دولة ودرست العلاقة ما بين عدد القطط اللي الناس بتربيها في البيت وبين مستوى السعادة والرفاهية والصحة في كل دولة من 93 دولة.
0: ماشي.
1: قالك إيه بقى؟
0: لقوا إيه؟
1: المفاجأة إن الباحثين دول لقوا إن الدول اللي فيها قطط منزلية أكتر كان عندها كمان مستويات سعادة ورفاهية أعلى. ومن البلاد اللي يعني اتعمل عليها البتاع ده ولقوهم فعلا الموضوع شغال عندهم فنلندا.
0: أوكي.
1: حلو؟
0: الأغرب
1: بقى يا باسم إن اللي بيبحثوا في الموضوع كانوا متوقعين العكس. هتقولي ليه؟
0: إزاي العكس؟ العكس اللي هو إيه؟
1: انه لا يعني
0: ما يبقاش في حيوانات اصلا ولا في يبقى في حيوان تاني؟
1: لا ما يبقاش
0: تاني.
1: سعاده يعني مالوش علاقه.
0: اوكي ماشي.
1: لان دراسات قبل كده كانت بتربط انتشار القطط بزياده بعض الاضطرابات النفسيه والسلوكيه بسبب انتشار طفيل كده اسمه التوكسوبلازما وده مرتبط بالقطط اكتر.
0: كذب.
1: لكن الدراسه دي لقيت ان الدول اللي فيها قطط اكتر سجلت معدلات اقل نسبيا من تعرض الاطفال لهذا الطفيل.
0: شوفي ازاي.
1: شفت بقى بيظلموهم دايما.
0: لا لا لا القطط واخدين ريبيوتيشن مش كويس عامه.
1: والباحثون او الباحثين بيرجحوا ان السبب ممكن يكون ان الدول الاكثر ثراء عندها رعايه بطريقه افضل ونظافه اعلى وطرق تربيه ورعايه للقطط احسن. بس هنا اهم نقطه.
0: ايه بقى؟
1: الدراسه مش بتثبت ان امتلاك قطه هو اللي بيخلي الانسان سعيد.
0: اكيد لا.
1: ولا ان القطط بتقلل السعاده.
0: لا طبعا.
1: هي بس لقت ارتباط بين انتشار القطط ومستوى السعاده على مستوى الدول.
0: شوف ازاي.
1: يعني من الاخر القطط والسعاده ماشيين مع بعض كده. ايه؟ اون باسون.
0: اون باسون.
1: بس لسه طبعا مش عارفين مين بيجيب مين الاول. يعني
0: انت عارفه لو اون باسون مش معناها اللي مع بعض.
1: يعني او بال يعني
0: اون باسون هو كده يعني.
1: المهم بقى يا جماعه بما ان الناس اللي بتسمع ممكن يكون عندهم قطط مثلا. يعني انا كسارة عندي 3 قطط في البيت.
0: كات وومن. ها
1: عندي بينو عندي يومي وعندي بوريتو.
0: ماشي.
1: بوريتو. لو الدراسات دي بتقول ان الدول اللي فيها قطط اكتر يعني اكتر سعاده او عندهم سعاده اكتر, يا ترى الناس اللي بتسمعني اللي عندها قطط فعلا هم بيسببوا لك السعاده؟
0: ساره انا عندي سؤال واحد.
1: او بيزودوا لك السعاده ولا بيخلوا ضغطك يعلى؟
0: انا عندي سؤال بس واحد يعني سؤال واحد وصريح.
1: اتفضل.
0: كات وومن حضرتك عندك 3 قطط. انت سعيده؟
1: نفسيا مش قوي. مش في احسن حالاتي دلوقتي. بس هقول لك والله العظيم حاجه فعلا امبارح
0: لا هو كده كده عامه الحيوانات الاليفه القطط او الكلاب او واتفر كلهم بيبسطوا بيفرحوا بتحسي ان هما اول ما تشوفيهم كده بتنسي الهم.
1: شكرا. انا كنت لسه اقول لك هذا البق لان امبارح وانا بكلم اختي في التليفون بحكي لها عن مشاكلي النفسيه او يعني كنت بتكلم بعمل معها سيشن. فقلت لها مي انا بجد الحاجه الوحيده اللي بتفرحني حاليا او اللي بتخليني ابقى مبسوطه هي ان انا ابقى قاعده بلعب مع بوريتو او ان انا اشوف بوريتو قاعده بتتنطط حواليا او لان هي لسه صغيره برضو فهي شيز فيري كده فن وبتعمل حاجات غريبه وبتتشقلب في الهواء يعني فلما بشوفها بجد ببقى مبسوطه. هي بتزود لي سعاده.
0: ايوه لا انا بس كنت بسالك في العادي عشان انت بتسالي الناس يا جماعه انتوا هل انتوا شايفين القطط بتاعتكم اللي عايشه معاكم بتفرحكم او بتبسطكم؟ لا فانا بس كنت عايز اعمل ايه فيه يعني.
1: هي ستريسفل برضو خلي بالك.
0: ايوه هي تربيه اي حاجه هي مش فكره ستريسفل بس هي مسؤوليه.
1: بالظبط.
0: لازم اكل لازم اشرب لازم اكرع لازم مش عارف ايه كل مسؤوليه بتحسي ان انت جبتي بيبي.
1: بالظبط يعني انا مثلا عندي ميشن كل يوم الصبح ان انا بروح البيت قبل ما بشرب الكوفي قبل ما بعمل اي حاجه بشوف القطط بشوفهم اكلوا بشوف الادويه اللي بياخدوها بشوف معرفش مين يعني قبل ما اخش اروق اوضه بنتي مثلا. لا انا بعمل كده الاول.
0: مفهوم.
1: من 1 لـ10 يا جماعة ابعتوا لنا كده قولوا لنا لو القطط هي اللي بتخلي ضغطك يعلى ولا هي اللي بتزود سعادتك لو عندك قطط في البيت. يعني
0: كات وومن تتحدث إلى كات بيبول لو سمحتوا ردوا علينا أنا ما عنديش قطة فمش هجاوب على السؤال ده.
1: مش لازم.
0: إيه؟
1: مش لازم انت تجاوب يعني الناس بتحب القطط ممكن تجاوب.
0: عيب قوي اللي انت بتقوليه ده على الهواء. ايه اللي مش لازم دي؟ انا حسساني ان انا رايي مش مهم.
1: انت دوج مان.
0: طيب ما تقوليش مش لازم دي.
1: لا بس انت بتحب القطط
0: برضه. قولي اتس اوكي.
1: اتس اوكي. انت بوريتو ما وحشتكش؟
0: انا بحب بوريتو. انا مش بحب القطط انا بحب بوريتو.
1: بس
0: ماشي
1: هي تتحب الصراحه حبيبي قلبي قمر.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
3: اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايما سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: وعادي، وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كارفيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كارفيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي،
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768

0: يكون صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: راجعين كلنا تشويق وإثارة
3: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
4: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
5: انرجي 92.1 بتهني الشعب المصري العظيم والأمة العربية كلها بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر 73.

0: وحلقة النهاردة من اصحاب انرجي خلاص بتخلص، بس ما ينفعش نمشي غير لما نقرأ اخر كام رسالة قلنا من مثلا رقم اخره 4000 بيقول صباح الخير احلى باسم وسارة، بحب الكلاب مش القطط وعايزك تمسي على صاصة وقول له ابنوب بيمسي عليك. وصلت يا ابنوب.
1: في عمرو الوكيل حبيب قلبنا والله العظيم ما بيقول احب اوجه رساله لباسم وساره، انتم مصدر طاقه لينا جدا الصبح رغم انه دايما عندكم ضغوطات ومشاكل زي اي انسان، ومع ذلك عمركم ما طلعتوا ده على الهوا ولا باين عليكم ابدا، وده شيء صعب. فيا رب يا ساره تروحي حفله فضل فضولي
0: يا رب.
1: ويا رب يا باسم تسافر احلى سفريه في حياتك عشان بالكم يبقى رايق.
0: يا رب يا رب يا رب.
1: بنحبك حب يا اخي.
0: خطير. لا لا عمرو الوكيل ده خطير.
1: ممكن تاخد زغروتيز.
0: زغروتيز. طيب في كمان حد بقى بيرد عليك يا السؤال بتاع القطط. صباحو يا سارة، أنا عزة وعندي 3 قطط فيهم واحدة خرصاء اسمها بسكوتة، كل ما أشوفها بكون سعيدة جدا.
1: الله ربنا يخليهم لك يا حبيبة قلبي. فهم قصدك قوي، فهم قصدك قوي والله بجد، بيبقوا مصدر طاقة لذيذة كده.
0: حيوانات كلها عامه
1: ده حقيقي فعلا. طيب يا جماعة للأسف الشديد الحلقة خلصت، ولكن ما تزعلوش ولا تيأسوش،
0: هنكون على قلبك بكرة في نفس الميعاد من الساعة 8 للساعة 10 الصبح في أصحاب أنرجي مع سارة المنذر وباسم كميل.
1: من بعدنا على طول هتسمعوا ملكة كل المواسم الفنانة قديرة وملكة الترتر والبروبرو سلمى قاسم، هتطل عليكم في شفت الصبح وفي ثوب جديد من الساعة 10 للساعة 12، وإحنا هنكون معاكم بكرة في نفس الميعاد. كنا معاكم باسم كميل
0: وسارة المنذر،
1: إلى أن نلتقي غدا، نحبكم كثيرا.
0: 5 و 5 هوانيو. سلام.

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها حلقة جديدة من شفت الصبح. معاكم سلمى قاسم, بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. مش عارفة بقى المود النهاردة رايح فين, وهنلعب اغاني ايه زي ما شفتم امبارح. المفروض كانت اغاني عادي, وبعدين الساعة التانية الموضوع راح معنا في حتة غريبة جدا ورحنا في اجواء افراح وكده. فهنكتشف النهاردة, احنا جايين نشوف كده مع بعض اليوم هيمشي ازاي والبلاي ليست برضو هتمشي ازاي. فابعتولي يلا على 92100 قولولي حابين تسمعوا ايه. هسمعكم دلوقتي اغنية شيرين الجديدة كان

عايز اسلم على رقم اخره 978 تقريبا، هو بعت لي الاس ام اس دي فاكرني قضى. انا من مكان غلط هنا للاسف. بيقول سؤال كوره من عبوده، ممكن تتكلم في الميكروفون عشان الصوت مش عالي، وتقول مين اللي هيبقى الهداف التاريخي. انا كده كده بتكلم في الميكروفون اهو، يا رب تكونوا سامعيني. ومش هقدر ان انا اجاوب لان انا لا افقه شيء في الكوره، يعني بتفرج على ماتشات كاس العالم بس، فاهمني؟ فيعني اسال قضى بقى في كل هذه الحاجات. في شيماء بتقول صباح الفل يا سمسمه، النهارده يوم نصر اكتوبر المجيد، يا رب النصر المصر دايما. صباح الفل يا شيماء، ويا رب طبعا. النهاردة 6 أكتوبر يا جماعة، وذكرى احتفالات أكتوبر، الذكرى 53، فكل سنة وإحنا طيبين. وكده كده سمعكم أغاني برضو وطنية كده، وهنعيش الأجواء لا تقلقوا. في رقم آخر 840 بيقول صباح الفل سلومة، أنا أنيو ريجلر ممكن إيه ريجلا بس. وبعدين بيقول ممكن صباحك مسار إجباري بليز. أولا صباح الفل، ثانيا أحب أعرف مين اللي بعت، ثالثا الأغنية موجودة طبعا هجهزها، ولكن كنت مجهزة أغنية قبلها فممكن نسمعها لحد ما زبط لكم بقى بلاي ليست بكل الأغاني اللي بتطلبوها على 92 100. بصوا يعني الناس رايحة في حتت مختلفة قوي. سالم بعت بيقولي عايز محمود الليسي، وفي حد طالب مسار إجباري صباحك، فاهمين حاجة؟ بس هنتصرف هنلعب كل الأغاني اللي نفسكم فيها اللي بتطلبوها على 92 100.

طبعا انتوا عارفين اليومين دول عمال يطلع اخبار كتير قوي عن الاي اي وكده، وفي خبر دلوقتي بس انا مش عارفه بصراحه هو ليه علاقه مباشره بالاي اي ولا لا، ولكن بيقول لك انه السجل الوطني في الدنمارك اتعرض لاختراق الكتروني واسع النطاق من قراصنه من الوصول الى البيانات الشخصيه لملايين الافراد. وطبعا دي حادثه كارثيه. ليه بقى؟ لانه اتسرب بيانات ل 8,800,000 شخص من أصل 11 مليون شخص متسجلين في قاعدة البيانات اللي بتضم مواطنين حاليين ومتوفين ومغادرين للبلاد وكده. فطب الثغرة حصلت منين؟ بيقولك إنه القراصنة دول أو الهاكرز يعني عملوا الهجوم بتاعهم ده عبر اختراق نظام شركة دنماركية خاصة كان ليها تصريح قانوني قبل كده سابق يعني إن هم يوصلوا للسجل، وتقريبا ما حدش لغلهم التصريح ده. عارفين ايه اللي هم تعمل اجري على التيرمز اند كونديشنز؟ الشركه دي كانت حاجه شبه كده، اللي هو ليهم اكسس على السجل الوطني وخلاص، وكان وقتها اكيد في سياق معين لظروف معينه ونسوا بقى ان هم يلغوا هذا الاكسس، فقدروا ان الهاكرز يدخلوا من هذه الثغره. فحسن الموضوع ملوش علاقه بالاي اي قوي، ولكن انا دلوقتي ما اعرفش الفتره دي عندي حاله توتر من الاي اي، يعني كل شويه الاقي اصل الاي اي اتصرف من دماغه، اصل الذكاء الاصطناعي غصب عنه دخل سرق بيانات، اصله مش عارف ايه. فبالنسبه لي اي حاجه زي كده بنلبسها في الاي اي، بس دي بصراحه ملهاش علاقه بالاي اي، دي ليها علاقه بهاكرز اشخاص بني ادمين يعني. فما اعرفش، قاعده بفكر دلوقتي بقى الخناقه اللي ممكن تحصل فما بين الاي اي والبشر في حاجه زي كده، اللي هو مين هاكر اجمد من التاني، فاهمين حاجه؟ فربنا يستر يعني، ربنا يستر. والاخبار الجايه ان شاء الله هفرفشكوا اكتر من كده. بعتولي برضو على 92 100، اختاروا معايا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها.

صبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو Every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض أكتر لفرحة أكبر.
1: فاصل ما بنفصلش هتقلبني أنا ما تحاولش لو هم سمك بس سريع احنا هنا سمك القرش.

0: سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: انرجي 92.1 بتهني الشعب المصري العظيم والأمة العربية كلها بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر 73.

0: صبح مع سلمى قاسم.
1: تعالوا بقى نشوف مين بعت ايه. في هاني فتحي بيقول صباح الفل على احلى اذاعه واجمل مذيعين واجمل سلمى قاسم. ممكن رامي صبري لو تعرف صباح الفل يا هاني. ممكن جدا, بس استنى معايا عشان في اغنيتين محجوزين قبلها. في رقم اخره 840 بتقول انا مالك ها نيو ريجولر. ايوه انا ما فهمتش يعني ايه نيو ريجولر. وبعدين انا دلوقتي يعني في العادي بقول اللي هو مثلا اوتو كوركت نسيتي حرف, بس دلوقتي عشان كل شويه بلاقي اللي هو في اكسبريشنز جديده بتطلع عن جين زي, فقلت يمكن ده جهل مني مثلا, ده معنى حاجة أنا مش فاهمها. بس صباح الفل يا ملوكة ومنورة الدنيا والله العظيم, دي حاجة تبسطني جدا جدا. بتقول بسمعك على طول وأنا رايحة الشغل, يعني دي حاجة جميلة, رب تكوني مبسوطة معنا. بس يا ملوكة أهم حاجة. في ضياء بيقول سلمى قاسم جميلة كل المواسم, صباح البهجة والتفاؤل ليالي لسمر طارق. صباح الفل يا ضياء وعناية. طبعا حاضر, جهزت الأغنية. في كمان سالم شاكر بيقول صباح الجديد ويوم سعيد عليك يا متألقة في كل المواسم ومبدعة أثير إنرجي سلمى قاسم, من فضلك يا سلومي أحب أسلم على الغالية مريم مرمر وعرفيها إن أنا بحبها أكتر ما هي بتحبني وليها مكان كبير في قلبي بجد, وأتمنى ليها إن تكون من أبناء السعادة وأن تصبح دكتورة مريم في المستقبل. وتحياتي الكينج الميكسر إسلام, وشكرا لكرمك يا سالم. صباح الفل وشكرا جدا على المسج اللذيذة دي, وإن شاء الله مريم مرمر تكون بتسمع ورسالتك توصل لها. إسلام يحيى بقى كينج الميكسر مش موجود النهاردة, بس لو عدى علينا في الاستوديو هوجه له تحياتك. طيب تعالوا بقى نبدأ نسمع الأغاني للطلبة. أول حاجة طلبت كانت صباحك لمسار إجباري, فهنسمعها دلوقتي حالا, واللي نفسه يسمع أي حاجة يبعتلي على 92 100.

بيقولوا بقى دلوقتي انه الاي اي عمال يتطور طبعا، ودي معلومه احنا عارفينها، ولكن بيقول لك انه دلوقتي ما بقاش مجرد وسيله تقدر ان هي تقدم لك اجابات نصيه او ترد عليك مثلا يعني فويس او حاجه كده بس، يعني لحد هنا بس يعني. لا الموضوع طلع انه في اكتر من كده يقدر يحصل، لان احنا لو خدنا بالنا بقى من حاجه انه تشات جي بي تي مثلا عشان معظم الناس بتستخدمه يعني، كان الاول بيرد عليك تكستنج وعنده اوبشن انه يرد عليك بالصوت، ولكن كان بيبقى اللي هو ايه متلجلج كده شويه، هو مش عارف يظبط كلامه قوي، بيتاخر شويه في الرد وبتاع. وبعدين مؤخرا لقينا ان هو بجد اتعمل له ابجريد مرعب، انه بجد تحس ان ده بني ادم حقيقي قاعد بيتكلم معاك، وحتى سكتاته في نص الكلام سكتات يعني بشريه جدا، طريقه تفكيره اصلا اللانجوج بتاعته عامه بقت شبه البني ادمين قوي. فده تطور طبعا كان ملحوظ جدا والناس خدت بالها منه. الفكره بقى ان الموضوع مش هيقف هنا، بيقولك دلوقتي انه بقى في حاجة اسمها وكلاء ذكيين، ودي برضو بقالها فترة موجودة بس عمالة بتتطور اكتر، وهي فكرة انك يبقى عندك AI يقدر ان هو يرد ويعمل مكالمات مكانك. ماشي، بيقولك ايه بقى، ده بيعمل اتصالات هاتفية كاملة لانجاز المهام الروتينية بدل ما انت تستخدمها بنفسك يعني. طب بيعمل ده ازاي؟ بيعمل ده عن طريق الدمج ما بين تقنيات التعرف على الصوت وتحليل النصوص والنطق الآلي اللحظي. بيقولك طب تقدر تستخدم ده في ايه؟ اولا مثلا انت كيوزر بتحدد مثلا هدف معين، ان انت عايز تحجز ميعاد مثلا، انا عايز دلوقتي احجز ميعاد عند الدكتور مثلا، فيا اي اي اتصرف، فيقوم هو يتصل بالدكتور ويعمل مكالمه كامله مع العياده، انه مساء الخير، بيتكلم طبعا على انه انت، انا فلان الفلاني، انا عايز احجز ميعاد عند دكتور مثلا العظام. فتمام، بيبدا بقى يعمل ايه بعد كده؟ ما انت تقولي ده لحد هنا تمام منطقي ان الاي اي يقدر يعمله، بس اللي بعد كده بقى ان هو عنده اوبشن انه بيحلل كلام الطرف التاني لحظيا في نفس اللحظه وبيرد عليه بصوت برضو يبان طبيعي جدا، زي ما بقول لكم زي الابجريد اللي حاصل في تشات جي بي تي كده، نفس طريقه الكلام دي هو بيبقى بيتكلم فيها بقى في المكالمه، يعني بجد كان انت اللي بتتكلم عادي، وبيقدر يفهم كلام الشخص اللي قدامه، بيحلله ويرد عليه في ساعتها وهكذا، من غير ما يحصل حالة من الصمت أو من غير ما يعطل يعني من الآخر، لأنه طبعا متطور عن الأول. بيقولك أنه يقدر بقى أنه يحجز لك مواعيد، يستفسر عن حاجات، يكلم لك مثلا خدمة العملاء، يتابع أوردرز أنت عاملها، حجوزات، مش عارف إيه الكلام ده كله. بيقولك ولكن في شوية تحديات بقى بتواجهه دلوقتي، وهو أنه لسه عنده صعوبة أنه يفهم شوية لهجات محلية أو يتكيف مثلا مع الدوشة، لو في دوشة حواليه أو حوالين الشخص اللي بيكلمه ممكن يعطل

وديعه، فاهمين قصدي؟ يعني ممكن يبقى في حته كده فيها خطر شويه، انه لو هو قرر يشغل دماغه يعني، او فهم حاجه غلط من سياق المكالمه فبدا بناء عليها ياخد اكشن معين او كده. فيعني ما اعرفش، بس انا اتحكى لي على فكره من حد قريب يعني، انه كان بيحجز ميعاد على الابلكيشنز اللي هي اللي عليها دكاتره كتير وكده، وانه بعد ما حجز وراح للدكتور وكده لقى رقم بيكلمه اللي هو خدمه العملاء يعني، بيكلموه يشوفوا بقى ايه تجربته كانت عامله ازاي وكده. فلقى ان اللي بيكلمه ده AI، وما كانش مدرك حاجه زي كده في الاول، ادركها في نص المكالمه انه حاسس ان في حاجه غلط بتحصل، فبدا يكمل كلام كده عشان يتاكد، فلقى انه AI بيقول لي انا اترعبت يعني، بيقول لي فكره اصلا انا بكلم AI بالدقه دي كانت حاجه مرعبه، بيقول لي انا قفلت في وشه وما قدرتش اكمل المكالمه كده. فيعني لسه في تكه برضو بتبان، بس ممكن في يوم من الايام التكه دي ما تبقاش باينه، فنتزاول بقى ونتكلم AI عن ان هم بني ادمين وحاجات في منتهى العبث يعني. طيب، كان في حد طالب محمود الليثي فاخترت هذه الاغنيه لنفسه يسمع حاجه تانية، يبعت لي على 92 100.

الاغاني النهارده بجد يعني مالهاش اي علاقه ببعض. الاغنيه الجايه مثلا رامي صبري لو تعرف فاهمين حاجه، بس تمام يعني المهم انتوا تبقوا مبسوطين اهم حاجه. عايز اسلم على سالم شاكر بيقول عايز اغنيه رايقه وجميله لنانسي عجرم. حاضر عن اي هختار لك حاجه لذيذه لنانسي. في رقم اخره 121 بيقول صباح الفل يا سلمى، معاكي سلمى. اصلا انا في طريقي من المنصوره لاسكندريه وحابه اسمع، والطريق الحمد لله كويس لحد دلوقتي وحابه اسمع ما شربتش من لها لشيرين بمناسبه 6 اكتوبر. اولا صباح الفل يا سلمى، ثانيا بجد ببقى مستغربه جدا بقول سلمى دي، صباح الفل يا سلومه. وبصي بقى هقول لك على حاجه، هنلعب ما شربتش من لها بس اول الساعه التانية عشان لسه لاعبين اغنيه شيرين الجديده من شويه. في شوشته بتقول بونجور وصباح الورد ليكي يا سلمى، لو تسمعينا اغاني وطنيه في حب مصر يا ريت على الربابه الورده وبليغ حمدي او شاديه يا حبيبتي يا مصر. صباح الفل يا شوشته. وطبعا عينيا انا كده كده مجهزه لكم اغنيه بعد الاد بريك، وفي اغنيه اول الساعه الثانيه واغنيتين تانيين مجهزاهم برضو، فممكن ابقى احط اغاني من اللي بتطلبوها في النص. عينيا في ايه تاني ايه تاني؟ رقم اخر 121 بيقول بتحيات سلمى مسعد وانس مسعد. صباح الفل يا سلمى انت وانس. في طارق خليل بيقول صباح النور على القمر والسهر الاوريجينال نجمه الاذاعه سلمى باشا اسم. بخصوص الاي اي جمعت دلوقتي ان الهجوم اللي من فتره بخصوص بيونسي كان اي اي. اولا صباح الفل يا طارق، ثانيا تفتكر ما اعرفش تصدق الموضوع ده ما جاش في دماغي وقتها خالص، يعني التحليلات دي بتبقى بعيده شويه عني، ولكن مش عارفه كلامك فيه شيء من المنطق، ولكن قاعده بفكر انه طب هي دلوقتي لو بيونسي مثلا بتعمل لجان اي اي عشان يبعتوا للاذاعات، هل هي يعني متارجته شيفت الصبح؟ هل ده يعني منطقي؟ مش عارف يعني اعتقد لا يعني فاهم، الا بقى لو هي مترجتها انرجي في العالم كله فتمام، بس الناس عندنا بتبعت بالمصري عادي، فيعني هي دي المفروض تبقى حاجه متبرمجه علينا احنا تحديدا، فحاسه انه يعني بيونسي مش تعمل حمله اي اي علينا برضو يعني اعتقد يعني مش عارفه برضو. المهم تعالى نسمع رامي صبري لو تعرف، والاغاني اللي طلبتوها على رقم الاس ام اس 92100 اكيد هتسمعوها النهارده، واللي لسه ما طلبش اغاني يبعت الاوردر بتاعه دلوقتي حالا.

0: عايزة أسلم على رقم آخره 340 بيقول صباح الفل يا سلمى، أنا عيد ميلادي النهاردة، مصر بتحتفل بعيد ميلادي. إيه ده، الله، كل سنة وأنت طيب. أنا مش عارفة مين طبعا اللي بعت، يعني يا ريت تفصح عن اسمك عشان أقول لك هابي بيرثداي تو يو. وبيقول أنا رايح الشغل وعاوز أسمع أغنية مشيت في شارع الغرام، بتدي شوية إنرجي. طبعا يعني اللي نفسك فيه كده كده عنينا، يعني مش هتأخر عليك بما إنه عيد ميلادك وكده، وحتى لو مش عيد ميلادك برضه. ولكن يعني مش حاسس إن دي مش أغنية عيد ميلاد شوية؟ بس حاضر، لو اغنيه بتبسطك وبتديك انرجي طبعا هلعبها لك، بس بعد الاد بريك. في عمرو بيقول صباح الفل يا سلمى، ممكن كمان اغنيه ام البطل ويا رب يجعل كل ايامنا نصر، يا رب يا رب يا عمرو. وهقول لكم على حاجه بقى، في بصراحه انتوا طالبين شويه اغاني حلوه قوي، اغاني وطنيه، فانا هسمعكم واحده من الاغاني اللي طلبت الاول بعد الاد بريك، وبعدين ممكن نلعب كام اغنيه كده ورا بعض من الحاجات اللذيذه قوي اللي طلبتوها. فابعتوا لي بقى على 92 ميل، اللي عايز اغاني وطنيه يطلب، واللي عايز اغاني عاديه برضه يطلب.
1: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: تسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انا مروان يونس وبقى

فراتي. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجافو، every step is a statement.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: علي الفولت وكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس
3: هيس مارتن جاركس on Energy Egypt
2: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن
4: Hey Egypt it's Armin van Buuren on Energy Egypt
2: يعني خط رأس وهايبارا كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها
5: انرجي 92.1 بتهني الشعب المصري العظيم والأمة العربية كلها بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر 73

0: المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: عايزه اسلم على سالم شاكر بيقول الاغاني عجباه النهارده, يعني يا رب دايما الاغاني تبقى عجباك كده يا سالم. وفي رقم اخره 037 بيقول صباح الفل على ملكه كل المواسم المتالقه سلمى قاسم, ممكن تفرفشينا بحاجه الحماقي وحاجه الرومي صبري شهياصي شعبك يا جلاله الملك, ربنا يخليك والله يا رقم اخره 037 وصباح الفل. والله عينيا انا بشهياصاكم على فكره, وانا النهارده كل اللي نفسكم فيه بلعبه لكم, نلعب اغاني وطنيه, نلعب اغاني عاديه, نلعب اغاني حزيني برده, يعني كله معانا. فيلا قول لي طيب اقتراحات, يعني احنا لعبنا رامي صبري وحماقي الساعة دي, لعبنا حماقي اوعى تنساني, ولعبنا رامي صبري لو تعرف. فممكن بقى الساعة الجاية نعمل ابجريد نخش بقى في الفرفشة, فاختار معايا اغاني يلا وبعت لي على 92 100, ودي برضو من الاغاني اللي اتطلبت على رقم الاس ام اس, تعالوا نسمعها يلا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها, وفي اغنيتين تلاتة كده طلبوا لسه ما تلعبوش فهلعبهم, وكان في حد عايز يفرفشنا بحاجة الحماقي ورامي صبري فبرضه هنلعب الحاجات دي كلها. عايزة بس اقول لكم على حاجة مهمة قوي, انه يعني فاهمة ان ناس كتير دلوقتي بقت بتلجأ لتشات جي بي تي والزملاء بقى جيميناي وكلود والحاجات دي, ان هم بيتكلموا معي وبيفضفضوا شويتين وبيفتحوا قلبهم وكده, على اساس ان دي محادثات خاصة, يعني ان دي ما بينه وما بين الحاجة دي يعني او هذا الشيء او هذا الاي اي. ولكن الحقيقة مش كده, الحقيقة انه الموضوع ده مش خاص. ليه بقى؟ لان بيقولك انه في ستة امريكية كانت بتتكلم مع كلود ماشي, وكلود سلمها. ليه بقى؟ هي بيقولك ان هي مواطنة امريكية عادي جدا عندها 30 سنة, كانت بتستخدم كلود كزي كده دفتر يوميات شخصي, بتخش كل يوم تفضفض معاه يعني بصوت عالي وكده وتتكلم معاه. فيوم 26 و27 سبتمبر قالت له حاجات, دي بقى اتخذت ضدها علشان طبعا قالت حاجات يعني تدينها. قالت ايه بقى في اليومين دول؟ قالت ان هي بتهدد ان هي تضرب نار على حد في مكتب ما يعني, وقالت ان هي جابت سلاح جديد فبتفكر بقى ان تستخدم هذا السلاح في ان هي تضرب نار على حد او تقتل حد او كده. فطبعا في انظمة السلامة الآلية قدرت ان هي تعمل تراكنج كده للنصوص التهديدية دي, ويعني اول بقى لما ده بيحصل يعني هو الاي اي في حاجة بتعمل تراكنج لبعض الكلمات ماشي, فلما بيقفشوا بقى الكلمات دي في الشات ما بينك وما بين كلود او تشات جي بي تي او جيميناي او الحاجات دي, بيقوموا يجيبوا بقى عنصر بشر, يجيبوا انسان يراجع النصوص دي بقى بشكل مفصل اكتر عشان يقدر يحللها ويفهم هل دي مجرد حاجات عادية ولا فعلا النص ده فيه خطورة. فلما بقى العنصر البشري راجع النصوص دي لقى ان هي فعلا نصوص تهديدية, وان هي الست دي بجد عندها خطة ان هي عايزة تقتل حد او كده. فطبعا على طول تم الابلاغ عن هذه السيدة, والشرطة اتحركت لبيتها وقبضوا عليها من غير اي مقاومة, لان هي مش متوقعة, هي بالنسبة لها في ايه ده انا بفضفض مع كلود اللي حصل, فلن تتوقع خالص انه الشرطة تعرف الكلام ده وتيجي تقبض عليها. وفعلا اتوجه لها تهمة رسمية بتوجيه تهديد كتابي بالعنف يعني. فبيقول لك بقى نتعلم ايه من الموضوع ده؟ طبعا اولا يعني مش عايزة اي مجرم يتعلم حاجة, المجرم عايزينه يتقبض عليه عادي, بس عامة لينا احنا الناس العادية التمام يعني نبقى عاملين حسابنا انه الكلام اللي احنا بنتكلمه مع الاي اي او مع الروبوتس او مع الحاجات دي, دي حاجات مش خاصة يعني, في الاول وفي الاخر الحاجات دي بتتراقب وبتعمل لها تحليل بشكل ما او كده. فلو حد قال حاجة مش المفروض ان هي تتقال يعني الناس هتعرف فاهمين حاجة, ف يعني مش عارفة ناخد بالنا كده كده. اعتقد احنا مشاكلنا مع الحاجات دي اتفه من كده بكتير يعني, اعتقد الناس بقت بتلجأ لتشات جي بي تي في مساعدتهم مثلا في حاجات في الشغل, في حاجات يومية, في حاجات نفسية, احيانا بتبقى محتاج دعم نفسي فممكن تتكلم مع تشات جي بي تي تاخد رأيه في موضوع, في مشكلة مثلا مع شريك حياتك, حاجات كده احنا في حتة يعني تفه, ولكن برضو نبقى فاهمين وعارفين كويس قوي انه الحاجات دي برضو بتبقى متسجلة يعني وبتتاخد علينا في وقت من الاوقات.

سالم شاكر طلب يسمع أغنية لذيذة كده لنانسي عجرم تعجرم لنا الجو شوية، فاخترت لكم الأغنية دي من الأغاني بصراحة اللي بحبها جدا. وفي كمان رقم آخره 037 عايز بفرحك وانت تزعلني أو موسم السمر لرامي صبري وحماقي سمعوني أو بتسألوني ليه اختاري معايا بقى. حاضر عنايا، هختار معاك من الحاجات اللي طالبها. عامة الأغاني طالبها كلها لذيذة قوي فنختار منهم. بس حاسة موسم السمر خلص ولا ايه رايك؟ يعني حاسه الاغنيه دي هتزعلني اكتر ما تبسطنا، يعني اللي هو خلاص الصيف خلص موسم السمر خلص. فممكن نسمع بفرحك وانت تزعلني. وفي كمان رقم اخر 481 عايز اسمع حاجه الانغام على ذوقي. حاضر عليا، اختار لكم حاجه الانغام.

0: طبعا بمناسبة ان النهاردة 6 اكتوبر كلنا عارفين ان خلاص الاجازة هتكون يوم الخميس بعد بكرة اللي هو يوم 8 اكتوبر بدلا من النهاردة يعني، ففي لونج ويكند، ففي فرصة ان الناس تعمل حاجات مختلفة ولذيذة. من الحاجات بقى الصراحة اللي انا اول ما عرفتها النهاردة تحمست لها شويتين ثلاثة علشان انا نفسي اروح قوي وعمري بجد ما روحت، وهو انه عارفين يا جماعة معرض الزهور اللي بيتعمل في المتحف الزراعي. المعرض ده بجد انا كل سنة بقعد اقول ايه ده انا عايز اروح، وبقعد اشوف صور وفيديوز وكده لذيذة قوي ولكن ما بروحش، ولكن في فرصة لذيذة بقى لأي حد حابب يجرب يعني التجربة دي، لأنه بمناسبة احتفالات طبعا ذكرى نصر أكتوبر، فقرر المهندس علاء فاروق وزير الزراعة أنه يفتح أبواب المتحف الزراعي بالدقي والمعرض الدائم لزهور مصر مجانا لمدة 3 أيام. إيه بقى الثلاث أيام دول؟ 8 و9 و10 أكتوبر. مواعيده إيه بقى؟ مواعيده في قاعات المتحف الزراعي بتتفتح الساعة 3 العصر، ومعرض الزهور بيستقبل الجمهور يوميا من 9 صباحا لحد 9 مساء. إيه بقى اللي بيحصل وإيه التفاصيل يعني اللي هتلاقوها هناك؟ أولا في قاعات المتحف نفسه اللي هي فيها الزيارة المجانية طبعا لكافة القاعات زي المقتنيات التراثية، المجموعات العلمية، الثروة النباتية، متحف القطن، قطن الزراعة المصرية القديمة، قاعات العصور اليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، البهو السوري، متحف الصداقة المصرية الصينية. كل الحاجات دي تقدروا ان انتوا تدخلوها مجانا في الثلاث ايام اللي قلت لكم عليها. كمان في بقى بعض الفعاليات زي انه في احتفالات مثلا تقديم فقرات فنية وترفيهية وعروض ثقافية متنوعة علشان الاهل يعني والعيلة لما يروحوا مع بعض وكده، فكل الفئات العمرية هيتبسطوا بالحاجات دي. وفي بقى معرض الزهور نفسه اللي هو بيبقى مقام على مساحة 15000 متر مربع، في أكتر من 80 عارض في مجالات الزهور ونباتات الزينة واللاندسكيب، فهيبقوا برضو موجودين في الفعاليات دي. فبصراحة حسها تجربة حلوة ومريحة للأعصاب كده، فأي حد طبعا الويكند دي هيكون موجود في القاهرة حاولوا تروحوا بجد، أكيد هتتبسطوا قوي.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

إنرجي 92.1 بتهني الشعب المصري العظيم والأمة العربية كلها بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر 73.

0: تسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: في تصريح غريب شوية كده لسه قرياه, قالوا إيلون ماسك ماشي وهو بيهاجم إنستجرام, وبيقول إن هو شايف إن إنستجرام ده أبليكيشن للبنات. فحسيت اللي هو ليه, إيه العبس ده؟ بيقولك إن هو علق على الموضوع ده قبل كده في شهر مايو اللي فات, وقال إن هو مستنكر جدا إنه في رجالة عندهم إنستجرام, شايف إنه بتعملوا ايه يا شباب على انستغرام, انستغرام ده ابلكيشن للبنات. ولكن الفكره في حاجه بقى, انه اصلا في مؤسسه كده عملت يعني احصائيه بتشوف نسبه الرجاله اللي بيستخدموا انستغرام ونسبه السيدات اللي بيستخدموا انستغرام, لقوا ان نسبه الذكور على انستغرام عالميا بلغت 50.6% مقابل 49.4% للستات. يعني المفروض انه الرجاله بيستخدموا انستغرام اكتر, او يعني مش اكتر, تعتبر 50-50 يعني. ولكن في امريكا تحديدا نسبه السيدات 55.5% مقابل الرجاله 44.5%, يعني الستات اعلى شويه. ولكن انا ما فهمتش التصريح, حسيته حاجه غريبه جدا. ولكن هو بقى قاعد يشرح يعني في تصريحه بقى التاني ده, بيقول ان هو شايف ان فكره انستغرام او طبيعه محتوى انستغرام, شايف ان هو بيركز اكتر على الجوانب الاجتماعيه والترفيهيه والشخصيه, فهو شايف ان الحاجات دي حاجات بنات اكتر. ما اعرفش يعني, قاعده بفكر معاكم دلوقتي بصوت عالي, انه مثلا المحتوى اللي ليه علاقه بالجوانب الاجتماعيه ليه ده محتوى بنات؟ ما عادي على فكره, ما الرجاله برضو عندهم جوانب اجتماعيه عادي يتكلموا فيها على انستغرام, المشكله او يشاركوا احداث لحياتهم اليوميه عادي, او انجازات في شغلهم في حياتهم, مش عارفه في المشكله. وبرضو الجزء الترفيهي, يعني الجزء الترفيهي ليه الرجاله ما تهزرش, ليه ما ترفعش عن نفسها؟ الجوانب الشخصيه ماشي, انا متفهمه مثلا نقطه زي فكره انه في نوعية محتوى معين تحس انه المحتوى ده البنات هي اللي هتعمله اكتر من الولاد, ولكن النتيجة النهائية برضو انه عادي, ما في محتوى تاني الولاد ممكن تعمله والبنات ما تعملوش. فمش عارفة يعني, برضو عايز اعرف رأيكم في الموضوع ده, شايفين ان بجد في منصات او ابليكيشنز معينة المفروض ان البنات تستخدمها اكتر من الولاد او العكس؟ انا حاسة انه عادي, هو حسب نوع المحتوى. يعني انا مثلا اكيد مش هبقى تمام ان انا اشوف محتوى مثلا ولد بيعمله ومحتوى بناتي شوية, بس هو برضو مفيش محتوى بناتي ومحتوى أولادي إلا التوبكس نفسها. يعني مثلا محتوى الميك اب, الفاشن, ميك اب ماشي خلاص أكيد بنات اللي هتعمله, بس مثلا محتوى الفاشن عادي, ما الشباب برضو عندهم فاشن وعادي إن حد ولد مثلا يعمل فيديو يبقى بيتكلم في فكرة إنه تلبس إيه على إيه وإيه الألوان الموضة واللبس يعني حاسة تمام ولا إيه, مش عارف. يعني قولولي رأيكم برضو في حاجة زي كده. أنا بعمل حاجات منتل, بحس أن أنا قاعدة بقلب في الفور يو بيج دلوقتي, بشوف كده المحتوى وبقيمه, بس مش عارف حاسة أنه عادي, ولا أنتوا إيه رأيكم؟ بعتولي على 92 مايو, ولو في نوعية محتوى معين جه في دماغكم برضو كلموني عنه أكتر يعني.

في رقم اخره 330 عنده تحليل لموضوع انستجرام ده، بيقول حاسه انه طالما انستجرام فيه بنات كتير فبالتالي الرجاله هتدخل يا اما بزنس وتبيع حاجات على المنصه دي يا اما تعاكس وتحب. طب نمسك الموضوع واحده واحده. بالنسبه للبزنس طبعا انا موافقه جدا على ده. يعني دلوقتي مثلا البنات عامه بحس ان هم بيشتروا حاجات اكتر من الرجاله، ده كده كده، وعندنا بنود كتير قوي نقدر نشتريها. عندنا ميك اب، عندنا لبس، عندنا مش عارف حاجات للبيت، عندنا كل حاجه بقى تحتها مليون حاجه كلها تفاصيل يعني. فانا مثلا دلوقتي لو انا ولد وعايز اعمل بزنس، مثلا عايز اعمل لوكال براند لبس مثلا، فهعمل لبس ولاد وبنات، فطبيعي هنزل اعمل او يعني هعمل اكاونت على انستجرام وابيع عليه الحاجه دي، ما هو انا عايز بنات وولادي يشتروا، فليه ادور على منصه ولادي؟ يعني فاهمين حاجه، يعني اصلا مش عارفه، بحس مفيش منصه ولادي او بناتي، هو في محتوى حسب نوع المحتوى. فانا موافقه مثلا على موضوع البيزنس ده، انه ما هو ده مهم، واحنا بقول لكم احنا كمان بنستهلك اكتر وعندنا حته الشوبينج دي اكتر، فمنطقي يعني. فما اعرفش، انا حاسه انه عادي، بس ممكن نتكلم في المحتوى يعني تحديدا، ده اللي ممكن نقدر نقيمه، ان هل في محتوى معين شايفين ان هو لا الولاد ما ينفعش يعملوا هذا النوع من المحتوى، مثلا الفلوجز بتاعت اللي هو النهارده يا جماعه تعالوا خدكم معايا في يومي وانا رايح اعمل مش عارف ايه، هل حاسين ان محتوى مثلا زي ده ممكن ما تتقبلوش من ولد بس تتقبلوه من بنت عادي ان هي بتشارك مثلا تفاصيل يومها؟ قيسوا على ده بقى اي نوع محتوى تاني، محتوى الفاشن مثلا، ان ولد يطلع يتكلم في فكره ان بنلبس كذا وعلى كذا وان الماتش الاوتفيت ده مع الجزمه دي مع مش عارف ايه. انا شايفه مثلا محتوى الفاشن ده عادي، لانه حقهم ان هم يعرفوا ايه الموضه ويلبسوا ايه على ايه، عادي، كلنا محتاجين يبقى شكلنا حلو ولابسين شيك. فبس في نوعيه ناس معينه تقول لك لا المحتوى ده ما مش عاجبني ان ولد يعمل، او المحتوى ده مش عاجبني البنت تعمله مثلا يعني. ففكروا كده، اعملوا حاجات منتل وبعتولي على 92 مايل.

في حد كان طالب أغنية الأنغام على ذوقي، فالصراحة اخترت الأغنية دي، حسيت أن أنا بحبها كده ومودها حلو ولذيذ، فيلا نسمعها. عايزة كمان أسلم على رقم آخره 440، عايز أغنية مسيطرة روماني. صباح الفل يا روماني، وعناية جهزتها برضو، هنسمعها بعد الأغنية دي. ومفيش وقت كتير مبقي من الحلقة، فاللي نفسه يسمع أي حاجة يلحق يبعتها دلوقتي على طول على 92 100.

في ندى بتقول الفكره ان انا حاسه ان الولد هيحكي ايه عن يومه في الفلوج. حاسه لا في حاجات تتحكي جماعه. ما فكره الفلوج اصلا اللي هو احكي لكم عن يومي دي، ما يعني في ناس بجد ممكن يبقى يومها فاضي ما عندهاش حاجه تحكيها، وفي ناس عندها حاجات، وفي ناس عندها حاجات مش مهمه بس هم بيحكوها بطريقه فالناس بتبقى عايزه تتابعهم وعايزه تعرف اكتر عن حياتهم. فحاسه انه هي ممكن البنات عندها تفاصيل كتير ممكن تهم الناس. يعني مثلا انا مثلا كبنت ممكن اعمل كونتنت اقول مثلا النهارده رحت جربت مكان جديد عملت فيه شعري، مكان جديد اكتشفت عنده مثلا ميك اب اوريجينال. يعني في حاجات ممكن تتقال في النص تبقى انترستينج او مهمه بالنسبه للناس. حاسه الولد برضو ممكن يبقى عنده اشياء اللي هو عادي مثلا بيروح الجيم فممكن يعمل مثلا كونتنت عن التمرين وكده، اللي هو النهارده تعالوا بقى خدكم معايا في تمرينه الرجل مش عارف ايه وبعمل بروتين شيك بتاعي وكده. فحاسه تمام برضو ممكن يومه يبقى فيه حاجه مهمه فالناس تبقى عايزه تعرف. ممكن بقى وصفه البروتين شيك، ممكن تقول لي بتتمرن بقالك قد ايه، يعني ايا كان فاهمين حاجه. فحاسه فكره مشاركه اليوم دي العادي، ممكن ولد يبقى عنده يوم مسلي وبنت عندها يوم مسلي، وممكن ولد يبقى عنده يوم غير مسلي وبنت عندها يوم غير مسلي، فاهمين؟ فمش عارفه حاسه بس هو حسب ال كونتنت نفسه. مش يا اما مش حاسه ان يبقى عندنا مشكله انه الولاد ما تعملش فلوجز. لا ما فيش حاجه تعملش فلوجز. افرض حد مثلا عنده لوكال براند فبيعمل فلوج انه تعالوا يا جماعه النهارده اوريكم الكولكشن الجديد بتاع البراند بتاعي، عادي ما حاجه تمام. فحاسه هو بس اللي جوه الحاجه مش الامبريلا الكبيره اللي من بره. يعني في عمر متمرد بعد بيقول مساء الخير يا سلمى، مساء النور يا عمر، يا الحمد لله على السلامه، مختفي بقالك حبه. في بقى رقم اخر 177 بيقول صباح الفل انا مينا، موضوع الفلوج ده ولا اولاد ولا بنات اصلا بقى. بيقول انا مالي رحت فطرت من عربيه الفول وجبت 2 صوابع وواحد طعميه، اللي عاوز يعمل فلوج يعمل لما يروح لمكان جديد، فعلا مش روتين عادي. فاهمه برضو وجهه النظر دي، بس هي الفكره بقى في حاجه انه انت على السوشيال ميديا خلي بالك انت بتحس فجاه ان انت دخلت حياه ناس وانت اللي هو قاعد مكانك، فساعات بتتعلق بالناس دي وساعات بتحس اللي هو طب طمنوني عليكم انتوا عملتوا ايه النهارده، فاهمين؟ بس غالبا يعني الفلوج ممكن يبقى فيه تفاصيل مش مهمه بس المفروض بيبقى فيه حدث في النص مهم. يعني ده فن الفلوجات بقى، اللي هو مثلا ايه واحده اكتشفت مكان مثلا، فهي بتجيب لك بقى اليوم الصبح انا صحيت بقى قلت اعمل مش عارف ايه وفطرت ايه وبتاع ونزلت ورحت بقى يا جماعه اكتشفت حته مكان بقى محدش يعرفه خالص. فهو ده الحدث الاساسي اللي حواليه دي بتبقى ايه تكمله، يعني زي ما بتقعد تتفرج على مسلسل في حد مثلا في بيته في تفاصيل ما هو بيفرش لك الحدث. يعني انت تلاقي مثلا البطل يصحى صباح الفل يقابل مثلا مامته على السفرة يفطر معاها يتكلموا كلمتين وبعدين ينزل يروح الشغل فيقابل مديره في الشغل فيحصل موقف، وبعد كده تلاقي مثلا ايه البنت اللي بيحبها مثلا ظهرت وحصل معاها، تمام ممكن يبقى الحدث المهم في المسلسل هي قصة الحب ولكن في حواليها شوية حبشتكنات كده اللي هو ايه علاقته باهله وعلاقته مش عارف ايه. فمعرفش حاسة لو شفتها بمنظور ارتستيك شوية ممكن يعني تحسها اكتر من كده يعني. طيب 92100 رقم الاسم اس، يعني مش عايز اعزم عليكم قوي تطلبوا اغاني كتير ولكن ممكن حد يطلب اغنية. طبعا لا يحصل انه ناس كتيره تطلب اغاني في نفس الوقت فمش هنلحق نلعبها، بس يعني هنختار واحده من الاغاني اللي هتطلب هنلعبها. فابعتوا لي يلا على 92100.

0: Energy 92.1
1: المزيكا لعبتها.
0: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص
3: غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني، أرقص.
2: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه،

تصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيدا. البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء. جديد هشام عباس على أنرجي، كل الستات

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
3: طب جماعة في اسمس جاتها اقراها بعد الاغنية الجاية دي، بس انا دلوقتي عايزة اقرا لكم واحدة من اعبس الاسمس اللي جات لي في تاريخي الاذاعي. ماشي، في طارق خليل بعد بيقول بمناسبة حرب اكتوبر بقى يبقى نسمع اركب الدبابة. بجد اغرب حاجة قريتها السنة دي. مثلا طارق الفكرة جات لك منين بجد؟ ممكن تشرح لي اكتر؟ يعني كرياتيف جدا طبعا، بس بعيدة قوي يعني، لففها من بعيد جدا. بس ماشي، نسمع حمو المرشد يركب الدبابة، ما نسمعهاش ليه؟
4: طب بص انا اقول لك كلمتين من الاخر. انا ابويا قال لي انت هتبقى رقم واحد في العالم،

طيب عايزة أسلم على متمرد بيقول توقعت غيابي لم يلاحظه أحد. ثانكس سلمى. لا ما تقولش كده، ما تقولش كده يا عمر، أنت من المستمعين الأساسيين يعني، لازم نلاحظ غيابك طبعا. في كمان رقم آخر 481 نادر بيقول إيه رأيك في محتوى الدبلجة؟ بعرف أقلد أصوات كتير ومتقنها، بفكر أعمل محتوى، إيه رأيك وعايز نصيحتك؟ طبعا أعمل كده يا نادر. يعني أنا عامة دلوقتي بشجع أي حد عنده موهبة إن هو يعمل محتوى، لأنه بجد السوشيال ميديا هي دلوقتي كل حاجة. فيعني خد مساحتك إن أنت تطلع طاقتك وتطلع موهبتك، يمكن ده أصلا يفتح لك أبواب شغل مثلا أو كده، فاهم؟ فلا طبعا اعمل كده، اعمل كده جدا جدا جدا. ولو أديك نصيحة في صناعة المحتوى، ما تصعبهاش على نفسك، لأن احنا بجد ساعات كتير قوي بيبقى عندنا أفكار حلوة ونيجي بقى إيه نقعد نجعلص الدنيا، لا أصل أنا عايز أعمل إضاءة زي الاستوديوهات وعايز أعمل كواليتي مش عارف زي إيه. لا يا جماعة ما تصعبوهاش على نفسكم بجد، بأي إمكانيات موجودة عندكم ابدأوا اعملوا محتوى، وواحدة واحدة هتكبروا، واحدة واحدة ممكن يتفتح لكم أبواب شغل من المحتوى اللي انتوا بتعملوه، فبالتالي ساعتها بقى تعملوا أبجريد، تجيبوا معدات، حاجات كده. ودلوقتي بجد الناس على السوشيال ميديا مش مستنية تشوف كواليتي صورة وكواليتي إضاءة على قد ما هي مستنية تشوف محتوى حقيقي بجد، ومحتوى بجد مش فيك، مش محتوى اللي انت بقى طالع بتتكلم بطريقة معينة ومزبط كل حاجة، لا المحتوى الجنوين اللي هو ايه على طبيعتك كده، ده اللي بيوصل اسهل للناس دلوقتي. فانطلق يا نادر وربنا معاك، وانا اول الداعمين. طيب خلصت حلقة النهاردة من شفت الصبح، كنت معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها، وبعدي على طول هتسمع محمد طارق قضى في الثمانيات من الساعة 12 للساعة 1 الظهر، وانا هكون معاكم تاني بكرة في نفس الميعاد.

0: دلوقتي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضاء في الثمانيات على انرجي 92.1، المزيكا لعبة انرجي والرياضة كمان لعبة انرجي، كل يوم من الحد للاربع من الساعة 12 للساعة 1 ظهر ساعة نتكلم مع بعض تفاصيل كتير عن الرياضة المصرية وكرة القدم المصرية. وخلاص انتهت الأجندة الدولية بالنسبة لمنتخبنا الوطني، فكلام كتير بإذن الله النهاردة عن منتخب مصر، ولكن بعد

زي ما قلت لكم هنروح للحديث عن منتخبنا بعد التوقف الدولي بعد ما خلصنا ماتشاتنا وايه اللي حصل وايه التفاصيل. ولكن قبل ما اروح للاخبار والموضوعات والتفاصيل لازم نهني الشعب المصري والقيادة السياسية وكل المصريين على انتصارات اكتوبر. 53 عام من انتصارات اكتوبر، دائما وابدا هنحتفل بيوم 6 اكتوبر بيوم النصر والعزة لكل مصر. وطبعا ربنا يرحم كل شهداء حرب اكتوبر من ابنائنا المصريين. لازم تحكي لولادك عشان ولادك يفهموا معنى واهمية حرب اكتوبر، وما حدش يضحك عليهم وما يضحكش عليهم مع الوقت، وما يشوفوش حاجة تغير الحقائق والتاريخ او حد يقول لهم كلام غلط. فانت احكي لهم ورسخ في عقلهم وفي ذهنهم اهمية حرب اكتوبر واللي قدر يعمله الجيش المصري وقواتنا المسلحة، عشان هما بالتبعية كمان يحكوا لأولادهم وأولادهم يحكوا أولادهم، وتفضل ذكرى الانتصار هي عايشة معانا طول العمر.

إنرجي 92.1 بتهني الشعب المصري العظيم والأمة العربية كلها بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر 73.

خلينا نروح كده في البداية لاتحاد الكورة. امبارح أصدر كده ان هيكون في اجتماع يوم 12 اكتوبر. الاجتماع ده مش بس علشان المنتخب الاول، ولكن علشان يكون في دراسة وتقييم للفترة اللي فاتت من الاجندة الدولية، سواء للمنتخب الاول او منتخبات الناشئين، ويكون في كمان اجتماع كده مطول لعقود رعاية جديدة فيما يخص ملابس المنتخبات. طيب تمام، ده بس اللي هيكون موجود؟ لا، مش ده بس اللي هيكون موجود، كمان هيكون في اجتماع فيما يخص الاعلام او فكره ازاي نتكلم في الاعلام فيما يخص اتحاد الكوره. يعني يكون كلام الاتحاد متسق مع كلام كمان كابتن حسام حسن، متصل مع كلام كابتن ابراهيم، يكون في نقطه نظام فيما يخص الحديث والكلام والظهور الاعلامي فيما يخص منتخب مصر الاتحاد. وانا شايف دي جزئيه مهمه جدا، فكره ان انت عاوز تعدي الامور، عاوز محدش يزعل، يبقى لازم تحط ايدك على نقطه الغلط. نقطه الغلط ان مفيش نقطه نظام اعلاميه، مفيش نقطه نظام. في طبعا منسق اعلامي محترم جدا اسمه محمد مراد، ولكن مش دوره هو ان هو يعمل نظام فيما يخص كابتن حسام يقول ايه او فلان ما يقولش ايه. هنا لازم يكون في اتفاق بين الاتحاد وبين كابتن حسام عشان الامور كلها تمشي على ما يرام.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 2.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، كل يصبر ويهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
2: انرجي 92.1 بتهني الشعب المصري العظيم والأمة العربية كلها بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر 73.

لسه مكملين مع حضراتكم في التمانيات وبنتكلم مع بعض. اتكلمنا في الفتره اللي فاتت من الحلقه عن منتخب مصر وعن الاجتماعات اللي موجوده الفتره القادمه في اتحاد الكره. طب نروح للانديه المصريه، والانديه المصريه نبدا كده من الاستعداد للقمه، ان الناس كلها بتفكر في القمه، ايه اللي هيحصل في القمه، استعدادات القمه، الانديه مين اجهز في الفتره القادمه. الزمالك بدا معسكر القمه النهارده في العاصمه الاداريه، كان في ازمه بعض الشيء في الاجتماع او في المعسكر، ولكن بدا الزمالك يتطرق لمحبيه. ازمه في ان كان في بعض المشاكل الماديه، فتم التواصل مع صندوق حباس وحللهم هذه الازمه، ومعسكر الزمالك النهارده يبدا استعدادا للقمه. تبدا الزمالك، النادي الاهلي النهارده بدايه تجمع اللاعبين الدوليين. الاهلي كان شغال تدريبات عادي جدا، والنهارده الدوليين هيجوا ينضموا الى التدريبات. طب مين بدا بدري وانضم بدري؟ علي محمود انضم امبارح بعد يعني المنتخبات على طول، انضم هو للنادي الاهلي. وهنا اللاعب بيثبت ان انا عايز امسك في الفرصه، انا بحب اللعيبه اللي من التفكير ده، عايز امسك في الفرصه، مش عاوز حاجه تضيع مني. طب هل في اصابات؟ هل في مشاكل قبل القمه؟ هل في ازمات؟ اقول لكم كل حاجه ولكن بعد الاغنيه دي.

فيما يخص الإصابات فالنادي الأهلي كان طبعا الجزار صليبي فالجزار خارج الموسم ما تبقى من الموسم. ياسر إبراهيم كان عنده يعني زي كده بعض الكدمات والأربطة والتهاب داخلي في الكاحل, تفاصيل في هذه المنطقة, ولكن أصبح سليم 100%. لا لسه في فترة التأهيل, نتمنى ليه السلامة. كمان خلال الفترات الماضية جي كده التهاب في وتر أكيليس فيما يخص تحديدا أشرف بن شرقي, ولكن قلنا لكم ده هيبقى موضوع بسيط وفعلا أيام بسيطة جدا جدا جدا, وبعدها رجع أشرف بن شرقي وانتظم في التدريبات بدون أي مشكلة. أما في الزمالك هل في إصابات قبل القمة؟ فيش إصابات في الزمالك قبل القمة, الدنيا هادية في المعسكر الأبيض. كان محمود جهاد عانى من الإجهاد من كام يوم ولكن هيعود قبل لقاء القمة. طيب نادي الزمالك الناس كلها كانت بتتكلم وبتسأل امتى الزناتي هيكون موجود, ما الراجل موجود والراجل بيحضر والراجل أموره تمام. أقول لك بس هو ليه بعض الطلبات مستني تتنفذ عشان يكون موجود, مش بس الفريق بتاعه أو فريق العمل بتاعه اللي هو محتاج يكون معاه, ولكن أيضا الزناتي بدأ يتكلم على أكتر من حاجة, محتاج فلوس اللعيبة تتصرف, محتاج بعض الضمانات ان ده يقول دي حاجات تضمن ان انا هنجح. فلو الزمالك عملها انا هكون موجود, لو الزمالك ما عملهاش يبقى ما فيش نية للأمور دي انها تتعمل. دي رقم واحد. رقم اتنين, الراجل تابع الزمالك على مدار الموسم الماضي, قعد مع جون ادوارد واتكلم معاه على الأزمات وإيه اللي حصل وإيه اللي عمل أزمة هنا, عارف ان كان في بعض الامور الفنيه بعض الامور الاداريه, هو طلب شروط الفنيه, ولكن في الامور الفنيه هو ما قالش كابتن معتمد يمشي, ولكن قال انا عاوز مدرب مساعد اجنبي, عاوز مدرب مساعد اجنبي علشان يعني يبقى موجود معانا في الفترات القادمه يساعد كابتن معتمد ويحط بعض النقاط العريضه كده. يعني ايه؟ يعني هو شايف ان في امور فنيه محتاج الزمالك يعدلها داخل الملعب واللعيبه تشتغل عليها. طب هنا بقى الفكره في ايه؟ الفكره ان هو طلب مدير فني مش مكان كابتن معتمد ولكن مع كابتن معتمد. طب هنا دي هل دي حاجه تعقل؟ هل كابتن معتمد هيوافق على ده؟ هل في حد هيجي اجنبي يوافق يكون رقم اتنين الا لو انت بقى جايب حد مساعد؟ طب لو جايب حد مساعد هجيبه مع ابراهيم صلاح وصلاح سليمان ولا هتغير حد فيهم؟ شايف ان التوقيت كلام في توقيت الكلام في الموضوع ده قبل القمه اكيد مش احسن حاجه, فالزمالك هيأجل كل حاجه لما بعد القمه.

0: في مصر كل الوشوش تعرفها. مصر قريبة.
1: خلينا نروح لفتوح، والكلام على فتوح كتر جدا، والناس عمالة تقول فتوح وهيمشي هيقعد هيعمل. مين أقول لك القصة من أولها لآخرها؟ اللي انا اعرفه شخصيا وبعلاقتي مع اللعيبه وعلاقتي مع اللاعب وتواصلي مع الناس، فتوح من اللعيبه المحترمه جدا جدا جدا، من الناس الطيبه والمحترمه واللي بيتكلم بطبيعته وبيتكلم دايما من غير ما يحسب الكلام، ان هو من اللعيبه او من الناس اللي تقدر تقول عليها قلبه ابيض قلبه صافي. يعني فتوح في التجديد اللي فات طلع عليه نفس الكلام، والراجل طلع قفل القصه وقال يا جماعه انا زملكاوي، انا زملكاوي وخيري من الزمالك وهلعب في الزمالك ومكمل في الزمالك وجدد. طب دلوقتي نفس الموضوع مرة تانية، ولكن اللي عمل بلبلة شوية ان في عرض ظهر لفتوح من الاهلي بني غازي، ثم عرض تاني اعلى شوية، واللي انا عرفته يعني بعد تواصلنا مع اهلي بني غازي ان اهلي بني غازي زعلان جدا من ان وكيل اللاعب طلع العروض دي، وزعلان ان القيمة طلعت والفلوس طلعت، ودي حاجة زعلتهم جدا وقفلوا الباب. فتوح ما كانش في نيته يمشي، ولكن كان في نيته يقول انا مرغوب فيا، فعلشان محتاجة اتقدر ماديا. فتوح على حد علمي مكمل في الزمالك، ولكن ببعض الامور عاوز من 25 ل 30 مليون في السنة، 15 مليون تعاقد منح التعاقد، وبعض الامور هيتكلم فيها فيما يخص الارنات. ده تفكير فتوح. هل ما يقعد مع الزمالك في الجلسة الموضوع ممكن يزيد، ممكن يقل، ممكن يحصل أفكار تانية، كل شيء وارد. طب اللي أنا عرفته برضو إن فتوح قال للزمالك أنا مش رايح في حتة، ولو عايزني أضمن لنمضي لكم

اوراق ان انا مش رايح انديه في مصر تحديدا اهلي او بيراميدز اعمل كده. ولكن على فكره ده حاجه غير قانونيه, يعني غير قانونيه ان اللاعب هيمضي ان هو مش هيعمل ده. ان الفيفا بتلغي ده, حتى لو انت عملت ده فالعقد ده ملغي. ولكن فتوح بيتعامل مع الزمالك بحسن نيه كبيره جدا, ولكن الامور زادت حده لما ظهر عروض. وعلى فكره هي برضو جايه من اهميه

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ديجافو، every step is a statement.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: لسه مكملين مع بعض في التمانيات وكلام في الرياضة في الكورة ما بيخلصش وما بينتهيش، واحنا بنتكلم على الاستعداد للقمة. خلينا فاكرين ان الاندية عندها جولة في كاس عاصمة في مصر، اغلب الاندية هتشارك باللاعبين يعني هقول الناشئين ولكن مش اغلبهم قوي، هو زمالك بيراميدز وايضا اهلي وسيراميكا، بيت الفرق هتحاول تلعب باقوى حاجة عندها علشان دي بطولة زي ما احنا عارفين بتودي للسوبر المصري. الزمالك لحد علمي حتى الآن هيلعب بمواليد 2008 مع بعض اللاعبين الكبار، ولا يقود اللقاء أمام زد في كاس العاصمة هو كابتن إبراهيم صلاح. الأهلي نفس الكلام، هيلعب باللاعبين الناشئين في الجولة القادمة أو أول جولة ليه في كاس عاصمة مصر. على صعيد آخر ففي لقاء هام جدا في بطولة الدوري وهو أيضا لقاء قمة، هو سيراميكا وبيراميدز. هو لقاء من اللقاءات إن أنا شايفها تكون أمتع جدا من اغلب لقاءات الجوله، ليه؟ انه هو لقاء ما فيهوش عليه ضغوط، كل فريق نازل يلعب للاستمتاع، نازل يلعب علشان عاوز يقدم كره حلوه زي ما ماكوينا بيعمل وزي كابتن علي باهر بيعمل، فاتوقع دي هتكون قمه تانية في الدوري المصري.

إنرجي 92.1 بتهني الشعب المصري العظيم والأمة العربية كلها بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر 73.

إنرجي 92.1 بتهني الشعب المصري العظيم والأمة العربية كلها بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر 73.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
3: البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي

إنرجي 92.1 بتهني الشعب المصري العظيم والأمة العربية كلها بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر 73.

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

0: اخوه. اسمعوا ده اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي.
2: يا مساء الفل، يا مساء روان الوسطي جميل على الكل بيسمعوا انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا لي يا كبير مع صبري زكي ومساء جميل لطيف على الكل بيسمعوا. ربنا ينكد علينا كده على الناس باذن الله، ناجلا او عاجلا قولوا امين. 92.100 هو رقم رسائلنا، 3835177 و178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ام دم خفيف، وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل ان نبدا قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله ناجلا أو عاجلا قولوا أمين. اعلى بالمزيكا يا نجم المكسر،
3: قول يا كبير

0: سالفة على الكل بسمونا من التردد بتاعنا انرجي من تردد النايل سات من كل حتة في العالم, وكمان من اللي بسمونا من مطابخهم واللي بسمونا كمان من كافياتهم. سالفة على الكل بسمونا من الابليكيشن بتاعنا انرجي ايجيبت من كل انحاء العالم, وكمان اللي بسمونا من 92.1. بعتوا كل الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها على 92.100.
1: ما فيش تكييف لسه, هموت من العرق والتلزيق لسه لسه بقف طوابير, ما عنديش اولويه لسه بركب مشاريع

على 92 100. مستني كل رسائلكم وكل طلباتكم الاغاني وارقام حظكم عشان اشغل لكم اغاني حظكم ان شاء الله. حلقه مختلفه جميله لذيذه في يوم ذكرى النصر ال 53 نصر اكتوبر اللي هنعمل له حلقه مختلفه وسعيده عليكم باذن الله.

FM. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

فريش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: بسم الله نبتدي حلقتنا، يا رب تبقى حلقة سعيدة على الجميع بإذن واحد إن أحد، وحلقة خاصة هشرح لكم هتبقى خاصة إزاي، بس بعد ما أقول لفريدة النمر كل سنة وانت طيبة يا فريدة وبألف خير وصحة وسعادة، وإن شاء الله كده نشوفك أحلى مذيعة راديو وأشطر مذيعة راديو في العالم كله مش في مصر بس، وبإذن الله بإذن الله كده يعني نفرح بيكي متفوقة قريب جدا، ونفرح بيكي مشهورة ومعروفة ومحققة كل أمالك، وكل سنة وانت بألف خير وصحة وسعادة. وكمان عايز أشكر بصراحة صاحبتها جانا مكاوي، مصرة إنها تعمل لها الإهداء، وعلى طول كانت متابعة معايا عشان تقول لها كل سنة طيبة. بجد صحاب جمال قوي، ربنا يخليكوا لبعض، وكل سنة وانت طيبة يا فريدة، وإن شاء الله إن شاء الله كده تبقى أيامك كلها فرح وخير وسعادة وتحقق كل أمالك، وتبقى أحسن مذيعة راديو في الكون كله مش في مصر بس بإذن الله. طيب بعد ما هنينا فريدة بعيد ميلادها، خلينا بقى نتكلم عن حلقة النهاردة اللي مخصوص معمولة عن انتصارات أكتوبر اللي مر عليها 53 سنة. 53 سنة عدت على يوم استرداد الكرامة الحقيقي اللي لازم كلنا نفتكره، ولازم الأجيال الجديدة تعرفه، ولازم كلنا نحطه في اعتبارنا كويس جدا جدا جدا. النهاردة حلقة معلومات عامة عن أكتوبر من خلال أسئلة، فاللي هسأله سؤال عارف يجاوب يجاوب، مش عارف يسمع الإجابة من خلال برنامج قول يا كبير، علشان احنا محتاجين نخلي المعلومات دي في ذهننا ولو بشكل بسيط. واللي حابب يدينا أي معلومة عن انتصارات أكتوبر يبعت لنا على 92 100، أي حد عنده أي معلومة عايز يشاركها معنا عن انتصارات أكتوبر يبعت لنا على 92 100، وانتظروا الأسئلة من اللينك اللي جاي بإذن الله. وكل سنة ومصر والأمة العربية والأحرار في العالم كله بألف خير وسعادة.
2: إنرجي 92.1 بتهني الشعب المصري العظيم والأمة العربية كلها بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر 73.

0: أقسم بالله العظيم
1: أن
0: أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية محافظا

عايزين نسلم على كل اللي بعتنا على 92 100 مانو. مساء الفل عليك يا مانو، مساء الفل على محمد شلبي، مساء الفل على رقم اخره 21، مساء الفل على محمد محمود، ومساء الفل على رقم اخره 89. وعايزين بقى نبتدي حلقه النهارده المخصوص عن احتفالات اكتوبر، ولكن بطريقه برنامج قول يا كبير. واول حاجه هي حاجه المفروض انها طريفه ولكنها حاجه عبقريه ولذيذه وتدل على حاجه كتير، تدل على عبقريه المصري قياده ومواطن وعسكري وعلى كل المستويات، تدل على خفه الدم واللذاذه اللي موجوده في المصري حتى في اصعب الظروف. وأول سؤال اللي لو حد يعرف إجابته يبعت لنا على 92 100، تعرفوا مين كان السبب في الشفرة اللي استخدمها الجيش المصري في حرب أكتوبر؟ مين الجندي اللي كان السبب في الشفرة اللي الجيش استخدمها في حرب أكتوبر؟ لو حد عارف اسمه يبعته لي على 92 100، لو ما يعرفش يستنى يسمع. مين الجندي اللي كان السبب في الشفرة اللي استخدمها الجيش المصري في حرب أكتوبر؟ ابعتوا لنا الإجابة على 92 100 لو عارفين.

عدنا إليكم. أنا مش هطول عليكم لأن هي المقصود منها أننا نشترك بس ونعرف مع بعض المعلومات الجميلة اللطيفة دي اللي لها علاقة بانتصار هو انتصار من أهم الانتصارات الحربية في العالم وانتصار في تاريخنا احنا تاريخ استرداد الكرامة اللي من 53 سنة وهنفضل فاكرينه طول حياتنا. فهنفتكر بعض المعلومات اللي لها علاقة بانتصار أكتوبر مع بعض. وأول سؤال كان هل حد عنده فكرة عن الجندي الذي كان مبتكر شفرة التواصل في حرب أكتوبر 73؟ جاوبني على سؤالي ده مانو أحمد السعدي ورقم آخره 66. قال بس الجندي النوبي. الجندي النوبي أو الصول المصري أحمد إدريس هو صاحب الفكرة وهو من أبناء قرية توماس عافية بالنوبة في أسوان، واقترح استخدام اللغة النوبية، اللغة النوبية مش مكتوبة محكية فقط لغير، عشان تبقى صفرة شفرة للاتصالات العسكرية ما بين كانت فكرة عظيمة في الحقيقة. الفكرة اللي جابها والقائد اللي سمعها ونقلها الرئيس السادات اللي جاب الصول أحمد إدريس بنفسه سمعها منه واختار بعد كده 344 فرد نوبي عشان يبقوا موجودين في سلاح الإشارة علشان نقل الرسائل دي لكل الوحدات الخاصة بحرب أكتوبر. وطبعا العدو الصهيوني كان قاعد بدر يلو أنا نفسي كنت أتفرج على اللي شغالين في سلاح الإشارة بقى الناحية التانية وهم بيسمعوا الحاجات دي ومش عارفين يجيبوا منين، مفيش لا قواميس ولا في حاجة، وأهل النوبة من الناس النضاف الكرام الوفيين، فمش هتلاقي لهم بقى لا جواسيس ولا حاجات من نوبة وحاجات من دي. فكانت يعني إيه خطة في الحيط في النص في نص الدماغ بالظبط. فتحية للحاج أحمد إدريس، ووقت الحرب كان الصول أحمد إدريس اللي توفي لرحمة الله في 21 سبتمبر 2021 عن عمر 84 سنة رحمة الله عليه، ربنا يغفر له ويؤجره على الفكرة الجميلة اللي طلعت من مصري جميل بلون طمي النيل اللي فادت مصر وفادت الأمة العربية كلها بسبب فكرته الجميلة اللي طلع من شريان نظيف وطاهر وجزء لا يتجزأ من أرض مصر بنفخر به كلنا. فتحية لأهل النوبة وتحية لكل حبايبنا الحبة السمرة الجميلة اللي منورة مصر وكل قارة أفريقيا.

السؤال اللي بعده وابعتوا لنا الإجابة على 92100. احنا بنشغل الأغاني اللي احنا عايزينها وبراحتنا خالص، فاطلبوا كل الأغاني اللي انتوا عايزينها، احنا بنحتفل وبننبسط، فاطلبوا كل الأغاني اللي انتوا عايزينها. يعني مش بس وطني، الوطني هيشتغل طبعا خلال الساعة، ولكن براحتكم خالص، اطلبوا كل الأغاني اللي انتوا عايزينها على 92100 وبعتوا أرقام حظكم هشغل لكم أغاني حظكم، مفيش أدنى مشكلة. ولكن النهاردة احنا بنحاول نفتكر مع بعض حاجات تخص حرب أكتوبر 73 اللي مر عليها 53 سنة. حد عارف مين صاحب فكرة هدم خط بارليف؟ مين المهندس صاحب فكرة هدم خط بارليف على 92 بارليف المنيع الذي لا يهده القنبلة الذرية، وقعدوا بقى يماركتوا له ماركتة وهوبا المية اديها وبقينا في نص الحكاية. مين المهندس صاحب فكرة هدم خط بارليف؟ بعتولنا على 92100 اللي يعرف، واللي ما يعرفش يستنى علشان يعرف من خلالنا. أهم حاجة أننا نعرف ونقول لغيرنا، نقول للصغيرين عشان يبقوا عارفين إن هي دي مصر. وبعد اللينك ده هنتكلم كلام كتير بخصوص الموضوع ده.

طيب هاي الرسالة على 92.100 وبعد كده نتكلم عن المهندس العظيم اللي كان صاحب فكرة هدم خط بارليف. طبعا جاوبنا صح. تعالوا نجيب من الأول مانو عايز يسمع حتى من تترقف لك الحاضر لو عندنا نشغلها لك. وأسيل عايزة تسمع اتباع لشرين عينينا الاثنين يا أستاذة أسيل. وأحمد السعدي بعت لنا الإجابة الصحيحة وكمان ياسمين بعتنا الإجابة الصحيحة ورقم آخره 26 اكتبوا أساميكم يا جماعة والنبي. وهي أنا لولو مونجي من اسكندرية كنت شغل بلاد طيبة لمونير وأنوشكا عندنا الاثنين مع أني منقي أغنية تانية لمونير فاديني فرصة شغلها وبعدين يعني نشوف بلاد طيبة كمان حب. بنتكلم عن مهندس عسكري ضابط مهندس وبعد ذلك لواء وهو المهندس العسكري المصري باقي زكي يوسف صاحب الفكرة في استخدام مضخات المياه ذات الضغط العالي لتجريف وإزاحة الساتر الترابي الضخم اللي أقامه الجيش الإسرائيلي على الضفة الشرقية لقناة السويس. واستوحى الفكرة من عمله كمهندس قبل ما يخش الجيش في مشروع السد العالي سنة 64 واستخدم مضخات المية لإزاحة الرملة والصخور واقترح الفكرة سنة 69 على الرئيس جمال عبد الناصر عشان بس الناس تبقى فاهمة ان تخطيط الحرب طبعا الفضل لا يمكن أن ينتقص من الرئيس محمد أنور السادات ولكن الرئيس جمال عبد الناصر ساهم كمان في إعداد الخطة هو وكل القيادات اللي كانوا معاه اللي تناولوا يعني أو تداولوا السلطة بعد كده تبعا فتحية ليهم جميعا. وتم اعتماد الخطة وبتوربينات المية اتهدم الساتر الترابي المنيع ودخلنا حصن خط بارليف. عايز بس أقول لكم حاجة بسيطة جدا جدا جدا من مجرد فردين في الجيش المصري فرد سول اسمه أحمد إدريس من النوبة ومهندس اسمه باقي زكي يوسف مصري مسيحي واخدين بالكم نوبي ومسيحي هم كانوا عمود مهم جدا جدا جدا في تشكيل الانتصار ده اللي خلانا لغاية دلوقتي ب 53 سنة بنفخر بيه وبنرفع راسنا بسبب اتنين من ولاد مصر من أهل مصر اللي هيفضلوا حتة واحدة وطينة واحدة في أرض مصر كلنا إيد واحدة إن شاء الله إن شاء الله. وده كلام مش شعارات ده حقيقي ولازم كلنا نؤمن بيه ونفضل وراه ونحارب عليه ونقف وش أي حد يحاول يفرقنا بأي شكل من أشكال التمييز.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو Every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض أكتر لفرحة أكبر.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ديجا فو، every step is a statement.
2: تقدر تسمع انرجي من أي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: عشان ما ننساش رسائلنا على 92.100 خلينا نقرا الرسائل اللي جايه لنا. جايه لي بلاي ليست من مانو بيقترح علينا الاغاني اللي ممكن نشغلها. مساء الفل عليك يا مانو. واحمد خالد بيبص على البلاي ليست واللي هينفع يشغله يشغله على طول. ياسمين بتقول نفس المدارس ترجع تعلم ان الصهاينه مش بس اعدائنا، نفسي يعلمه ان اي متشدد في اي مجال هو عدو لي. ده صحيح صحيح. التشدد وال يعني التمييز يعني عيب لازم لازم لازم نتخلص منه في أي حاجة من الحاجات. الانحياز لفكرة والانغلاق عليها ده حاجة صعبة جدا، وكل الأديان السماوية الأساس فيها هو التسامح. فطبعا يعني احنا ضد أي نوع من أنواع التشدد أو العنصرية أو التمييز. ممكن أغنية مفيش نوم لعطار بسرعة قبل ما اوصل الفيلا هنا وكده، مش عارف وصلت ولا لا، بس يعني حاضر يعني الاثنين نحاول نشغل لك اللي انت عايزه. مساء الفل على رقم اخره 41، مساء الفل على رقم اخره 20، ومساء الفل على رقم اخره 42، ورقم اخره 19، ورقم اخره 11. عاملين حلقه مخصوص عن كل ما يخص حرب اكتوبر 73 علشان نفتكر حاجات معينه من اللي نفسنا كلنا نتعلمها ونعرفها، ولادنا تعرفها، واللي ما حضروش الحرب يعرفوها، ويعرفوا ابطالنا كويس قوي قوي، ويفتكروا ويفخروا بنصر اكتوبر 73. تعالوا نسمع اغنيه ونرجع لكم بعد نص الساعه.
2: انرجي 92.1 بتهني الشعب المصري العظيم والامه العربيه كلها بالذكرى ال 53 لانتصارات اكتوبر 73.

0: Muzika dhe botra.
1: اهلا بكم في الساعة الثانية من اوليا كبير على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها وان شاء الله كده نعمل كل اللي بتحبوه، نشغل كل اللي بتطلبوه، اطلبوا كل الاغاني اللي انتوا عايزينها على 92.100 وارقام حظكم عشان اشغل لكم اغاني حظكم. واحنا عاملين حلقة مخصوص عن انتصارات اكتوبر 73 بمناسبة ذكرى ال 53 لذكرى استعادة الكرامة او ذكرى انتصارات حرب اكتوبر 73. النهاردة 6 اكتوبر وبكرة 7 اكتوبر. بص يا اخي، حاجات صعبة جدا يعني، تواريخ لا حول ولا قوة إلا بالله، زمانهم يعني يلا بقى مش مشكلة. فخلينا نحتفل النهاردة بيوم 6 أكتوبر 73 ونذكر بعض أبطاله ونقول لكم كده بعض المواقف وبعض الأسامي اللي نفسنا تفتكروها بالخير وتقولوها لولادكم وتفتكروا بعض البطولات اللي حصلت في 73. حد عارف مين قادة الجيش الثالث الميداني في حرب 73؟ حد عارف مين قادة الجيش الثالث الميداني في حرب 73؟ هم كانوا اثنين أصل يعني، هو في بتبدلوا تمام، والاثنين أبطال جدا جدا جدا. الجيش الثالث الميداني، حد عارف مين القادة بتوعه؟ على 92.100 مستني كل رسائلكم.

نيجي بقى لقادة الجيش الثالث الميداني في حرب أكتوبر 73، وكان قائد الجيش الثالث الميداني في حرب أكتوبر 73 لواء أركان حرب عبد المنعم واصل. ومبارح لسه شايف برنامج بودكاست كان في أحد أبطال حرب أكتوبر من الجنود، وكان بيحكي عن اللواء أركان حرب عبد المنعم واصل كلام يقول لك يعني ايه، كنا بنبقى في غاية التعب من التمرينات ومن العمليات اللي بيعملوها ومدغدغين، ونلاقي اللواء أركان حرب عبد المنعم واصل وده قائد الجيش الثالث الميدان، حاجة كبيرة جدا، وما بينه وما بين الجندي رتب عسكرية بالهبل، يجي يقعد معاهم وياخدهم بالحضن ويمشي معاهم ويجيب لهم هدايا كمان، يعني كان بيجيب لهم أكل، كان بيجيب لهم فراخ مشوية، كان بيجيب لهم لبن. بص اللطافة والأبوية الجميلة. ويقولك بمجرد وجوده في وزيارته لينا كان كل التعب بيروح، وكنا بنرجع تاني نشحن طاقتنا كأننا يعني لسه صحيين من النوم مع كل المجهود والتعب اللي كانوا بيعملوا. جيش تلت جيش أو يعني أحد الجيوش اللي كانت بتحارب في حرب أكتوبر، وأحد الأفرع المهمة جدا جدا في حرب أكتوبر من قادة الجيش الثالث. قائد الجيش الثالث كان لواء أركان حرب عبد المنعم واصل، رئيس أركان الجيش الثالث كان لواء أركان حرب مصطفى شاهين، قائد مدفعية الجيش الثالث كان العميد محمد عبد الحليم أبو غزالة، وبعد كده أصبح وزير الدفاع لفترة طويلة من الزمن، ويعني معروف ب سمعة جيدة جدا جدا جدا. القوات والفرق الرئيسية نتخ عملية القطاع الجنوبي وجنوب سيناء، أبرز الفرق المشاركة كان الفرقة 19 مشاة، الفرقة 23 مشاة، الفرقة 4 مدرعة، والفرقة 19 مشاة دي كانت بقيادة اللواء يوسف عفيفي، واللي ربنا اداله الصحة والعمر لفترة طويلة وسمعنا منه بطولات كتير جدا جدا. تحية لكل قادة أكتوبر اللي لسه مستمرين في فخرنا وفي الحديث عن بطولة انتصار أكتوبر 73 اللي هنفضل بايلينها، ويوم واحد مش كفاية أبدا، ولا فيلم واحد ولا احتفال واحد ولا أوبريت واحد ولا حاجة من دي، غيرنا بيعمل فرقع بومبا في مش عارف ايه، بيعمل منها حاجة، ودولة كاملة بنت مجدها على أفلام وعلى رامبو وعلى شخصيات كرتونية وعلى شخصيات إحنا نفسنا كنا بنتبسط بيها وبنفتح بقنا، وهي حاجات وهي ولا وجود لها من الأساس. فإحنا عندنا بطولة حقيقية وحاجات موثقة، فلازم على الأقل نفرح بيها ونفكرها لكل فرد حر على أرض مصر.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ايوه زبا

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعب.

سلمى قاسم، كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: عدنا اليكم مره اخرى. في ناس من اللي بتسمع اخر صبري بتسمع النهارده, وفي ناس من اللي بتسمع قول يا كبير بشكل يعني عام, بعتل لي انبوكس بيقولوا لي معقوله ده صبري؟ هو والله العظيم احنا مفرفشين اهو, احنا مش عاملين اي حاجه مختلفه يعني, بس ده يوم مهم وكنا محتاجين ان احنا نقول فيه معلومات مهمه, لان في اولا واخيرا حتى لو كنا اذاعه منوعات 6 اكتوبر واي انتصار مفيش حجم انتصار زي الانتصار ده. يوم 6 اكتوبر يشمل الجميع وكلنا لازم نحتفل بيه, كل واحد بطريقته. في ناس في وقت ده بتشغل شكل تاني من الأغاني وبتعمل مادة مختلفة خالص, بس احنا في حاجات مهم ان احنا كلنا نبقى يعني عارفينها ونبقى متابعينها, وخصوصا الأجيال الجديدة مهم جدا ان هم يحطوا في دماغهم, لان دلوقتي السوشيال ميديا وحتى جوجل وبعض الأماكن بتلوث الحقيقة, بتغير الحقيقة, لان اللي ماسكين مفتاح السوشيال ميديا مش احنا مع الأسف, واللي بي بي بي بي بيبقى عندهم السبق في قيادة المعلومة وفي توجيه المعلومة مش احنا للأسف. في حاجات كتير بتتلوث وبتتغير, بس الحمد لله الوثائق موجودة والأفلام التسجيلية موجودة وأبطالنا اللي كانوا موجودين في الحرب موجودين, فعندنا شهادات كتير جدا جدا تقول لكم قد ايه ده كان يوم مهم جدا جدا في تاريخ الأمة الحرة والأمة العربية وطبعا مصر على رأسهم. بمناسبة النهاردة كمان في عدد كبير من الزوار راح متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات في مكتبة اسكندرية, والمتحف ده بيضم عدد كبير من الأوسمة والنياشين اللي حصل عليها الرئيس أنور السادات رحمه الله عليه خلال مراحل حياته المختلفة سواء داخل مصر أو إهداء من دول أخرى, وميداليات كتير بالإضافة لمجموعة من البدل المدنية والعسكرية والبدل العسكرية اللي كان بيلبسها في العرض العسكري. والرئيس السادات كمان كان من الناس اللي واخده جوائز في شياكته على مستوى العالم, وكان يعني وجهة مهمة جدا جدا كقائد لجمهورية مصر العربية رحمة الله عليه وعلى كل قادتنا العظام سواء كانوا في منصب قيادة مصر أو في أي منصب من المناصب وأفنوا عمرهم فيه. فده يوم مهم جدا وجميل جدا الناس في اليوم ده تروح بانوراما اكتوبر, وجميل في اليوم ده ان الناس تخرج وتروح متحف بيغطي يعني تاريخ الرئيس السادات او اي بطل من ابطال اكتوبر. ربنا يا رب ان شاء الله كده يديم الاحتفال والانتصار ما بيننا باذن الله. راجعين لمعلوماتنا في اللينكات اللي جايه, ومستني كل طلباتكم من الاغاني زي ما تكون على 92.100
0: جديد هشام عباس على انرجي, كل الستات

0: المزيكا لعبتها.
1: طيب خلينا نتنقل بقى على جزء تاني من البطولات في حرب أكتوبر وهي بطولة المرأة. هل تفتكروا الست ما كانش ليها دور في حرب أكتوبر؟ كان ليها دور ودور عظيم جدا جدا، مش بس بالتبرعات بذهبها اللي كان في حملة تبرعات، مش بس يعني السيدة أم كلثوم والفنانين اللي تبرعوا، لا السيدات المصريات نزلوا تبرعوا بذهبهم للمجهود الحربي علشان يساهموا في حرب أكتوبر. لا ده كمان غير التبرع بالدم، كمان اللي عملوا الستات والرجالة والشباب وكل اللي كان يقدر يتبرع بالدم أو بالمال. في أبطال شاركوا بدور وطني بطولي جدا من السيدات ومن السيدات السينويات كمان، عشان بس إيه تعرفوا أن المجتمع كله كان ممثل في حرب زي ده. أولهم السيدة فرحانة حسين ويا شيخة المجاهدين اللي ساهمت في نقل المعلومات وزرع المتفجرات ومساندة المقاومة السينوية وحصلت على نوط الامتياز تقديرا لدورها الوطني. بصوا الجمال، فوزية الهشة والبطلة فوزية الهشة نقلت الرسائل والمفرقعات والمتفجرات من خلال قناة السويس وتمكنت من إيصال جهاز اتصالات لرجال الجيش رغم مراقبة القوات الإسرائيلية. بصوا البطولة العظيمة. في كمان شخصية اسمها هند السينوية، وهند بحثت عن الجنود المصريين المصابين وأسهمت في إنقاذهم وإخفائهم واستغلت أغنامها عشان تضل القوات الاحتلال أثناء تحركات الجنود، وتعرفت وسط جنودنا بهند السينوية. البطلة وداد حجاب شركت في المقاومة السينوية ونقلت المعلومات ووزعت المنشورات واتعلمت الإسعافات الأولية وأسهمت في علاج الجنود المصابين. والبطلة سلمى شميط رصدت تحركات القوات الإسرائيلية ونقلت المعلومات اللي كانت مهمة جدا، في وكمان ساهمت في تهريب الذخيرة والألغام عبر الصحراء دعما للمقاومة. فتخيلوا دول بطلات سينويات سيدات، مش ده دورهم، ولكن كانوا بينقلوا مفرقعات وكانوا بيضللوا الجيش الإسرائيلي وكانوا بيتجسسوا عليه وكانوا بيهربوا الجنود ويساهموا في علاجهم وبيعملوا دور بطولي ما يقدرش عليه 7 8 9 10 100 من الأشكال اللي مش عايزين نتكلم، مش عايزين نجيب سيرة حد، نجيب سيرة أبطالنا وأحبابنا. عايز كمان أوجه تحية لنجم الميكسر الأستاذ أحمد خالد المشارك في إعداد هذه الحلقة، وتعالوا نسمع أغنية وتحية للست المصرية سيناوية نوبية اسكندرانية من بحري من إبلي. تحية للست المصرية الجدعة اللي بمليون راجل.
2: إنرجي 92.1 بتهني الشعب المصري العظيم والأمة العربية كلها بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر 73.

يجي بقى لبعض البطولات اللي من الجبهة، ومنها بطولة أسد سينا اللي قعدنا 23 سنة ما نعرفش منه حاجة، لحد سنة 1996، لحد لما يتواصل جندي من جنود العدو من كتر ما انبهر ببطولة أسد سينا، الجندي سيد زكريا خليل اللي فضل مصيره مجهول لمدة 23 سنة وفي إعداد المفقودين لأن جثمانه ما تواجدش. تواصل هذا الجندي من جنود العدو، قال ان هو

اتضرب في ظهره. ولكن الجندي ده شاف البطولة دي وما صدقش ان اللي عمل كل البطولة دي هو فرد واحد فقط لا غير. فدفنه وعلى حد قوله انه دفنه بنفسه واطلق 21 طلقة تحية عسكرية لشجاعته. وبعد العمر ده كله نقل متعلقاته لاحد سفرائنا ووصلت لاهله عشان نعرف قصة اسد سينا البطل سيد زكريا خليل رحمة الله عليه واللي حصل على نوط الشجاعة من الدرجة الاولى وسام نجمة سينا رحمة الله على كل ابطالنا في كل مكان.

حلقة يعني لو فضلنا مستمرين في سرد المعلومات والبطولات والنوادر اللي حصلت في حرب أكتوبر وقبلها وللتجهيز ليها وفي كل وقت كان في نضال مصري هنحتاج لسنين ومش هنخلص برضو. فيعني تحية لكل قادة وجنود والمشارك بأي شكل في هذا النصر اللي إن شاء الله هنفضل مستمرين نفتخر به ليوم الدين وهنفضل مستمرين مدافعين عنه وما نصدقش اللي بيقللوا منه أبدا أبدا أبدا. للأسف في منهم بعض الشخصيات اللي بتتحدث العربية مش عايز

0: عليهم يعني عرب، بس يعني هنقول عليهم ايه، يلا ربنا ينكد على بيت كده الناس باذن الله ناجلا او عاجلا نقول له امين. تحيه لكل ابطال اكتوبر من قيادتهم الى اصغر جندي كان بيحمل سلاح في هذه الحرب. تحيه لكل اللي شاركوا في المقاومه الشعبيه في كل مكان في مصر، ستات قبل رجاله، وتحيه لكل اللي حضر واللي شارك واللي ساهم واللي احيا ذكرى انتصارات اكتوبر 73، وربنا يجعلها انتصارات دايمه ويحرر ارضنا الغاليه في غزه وفلسطين ان شاء الله، ويرزقنا النصر من عنده باذن الله. وكل سنه وكلنا طيبين وبالف خير وسعاده باذن الله.
1: انرجي بتهني الشعب المصري العظيم والأمة العربية كلها بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر 73.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069، ايميل sales@novo-eg.com.
2: تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.
3: جديد على انرجي حنان احمد. انا مش بخير
4: ماما،

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: في نهاية حلقة النهاردة عايز أشكركم كلكم على الحسن المتابعة وأقول لكم كل سنة وانتم طيبين وبألف خير وسعادة بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر. ربنا إن شاء الله إن شاء الله يجد علينا الأمجاد وإن شاء الله نفرح بانتصارنا في كل المجالات بإذن الله ويجعلنا مرفعين الرأس دائما بإذن الله, وإن شاء الله نفرح بانتصارنا في أرضنا وفي حلمنا وهو أرض فلسطين وغزة بإذن الله. دي آخر حلقة من حلقة قولي كبير الأسبوع ده, ويوم الخميس إن شاء الله من 10 إلى 12 بالليل هبقى معاكم في حلقة جديدة من آخرة صبري. وكل سنة وانتم بألف خير وسعادة ومناسبة انتصارات أكتوبر. كان معاكم من على الميكسر نجم الميكسر أحمد خالد, ومعاكم من قدام الميكروفون صبري زكي سيبها دايرة على إنرجي 92.1 عشان تسمع برنامج شباب إنرجي مع المنصور ومن عامر, وبعده سيبها دايرة مع زهرة رابي. وشكرا لكم.

البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.

0: مساء الخير، مساء الفل، مساء النصر، مساء كل حاجة حلوة. عايشة بأنيجي كل يوم زي ما انتم متعودين من الساعة 4 للساعة 6، عادة بيبقى معاكم ويا المنصور ومن عامر، بس النهاردة أنا معاكم لوحدي. والنهاردة يوم مميز جدا جدا جدا. في أيام كده بتعدي من التاريخ، وفي أيام التاريخ نفسه بيقف عندها. 6 أكتوبر مش مجرد ذكرى نصر بنحتفل بيها كل سنة، دي اللحظة اللي كل المصريين فيها أثبتوا إن المستحيل بيكون مجرد كلمة لما يكون وراها إرادة. من 53 سنة في لحظة محددة جدا، الساعة 2 الظهر زي النهاردة 6 أكتوبر، صوت الطيارات كانت بداية المعركة، وصوت الله أكبر كان بداية عبور غير شكل التاريخ. النهاردة وإحنا بنفتكر أكتوبر مش بس بنفتكر اللي حصل، إحنا كل سنة زي دلوقتي، كل يوم، كل لحظة بنفتكر يعني إيه وطن، يعني إيه إرادة، يعني إيه تضحية، يعني إيه إن شعب كامل يبقى عنده هدف واحد وينجح إنه يحققه. كل سنة ومصر قوية، كل سنة وذكرى أكتوبر عايشة فينا وجوانا دايما.
1: انرجي 92.1 بتهني الشعب المصري العظيم والأمة العربية كلها بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر 73.

من ضمن الحاجات اللي دايما بهتم بيها في كل حدث كل نواحي الحياة حصل فيها ايه في الوقت ده في الزمن ده في السنة دي لو بنتكلم على سنة 73 على فترة اكتوبر 73 فقعدت ابص كده لقيت انه في استوديو جوه ماسبيرو اسمه استوديو 47 ده كان عبارة عن خلية نحل اللي هو من الآخر يعني كل الأغاني الوطنية اللي اتعملت في الفترة دي كانت طالعة من الاستوديو ده وما كانش مجرد شاهد على تسجيل عدد من الأغاني كان واحد من أهم الملاحم الفنية اللي صاحبت انتصارات أكتوبر اتسجل فيه أغاني كتير جدا وناس كتير قوي اشتغلوا في استوديو 47 ده يعني منها مثلا أغنية بسم الله الله أكبر بسم الله دي طلعت من هناك كان بليغ حمدي كلمات الشاعر عبد الرحيم منصور بقت واحدة من أشهر أناشيد النصر المرتبطة بانتصارات أكتوبر عندك يا سيدي عاش اللي قال دي أول أغنية عبد الحليم عملها بعد النصر على طول برضو كانت كلمات الشاعر محمد حمزة وألحان بليغ حمدي وبقت من أشهر أغاني المرتبطة بحرب أكتوبر خلي السلاح صاحي طبعا الأغنية بتاعت وردة على الربابة بغني كانت برضو طالعة من هناك كان برضو ألحان بليغ حمدي كتبها عبد الرحيم منصور دي اتعملت بالظبط في ليلة واحدة الأغنية دي اتعملت في ليلة واحدة بعد ساعات من إعلان العبور على طول أغنية أم البطل شريفة فاضل طبعا خالدت سكرة ابنها بأغنية عظيمة جدا أغنية أم البطل ودي عامة ارتبطت بصورة الأم المصرية اللي فقدوا ولادهم في المعركة قدمتها بفخر شديد جدا وكانت أغنية عظيمة جدا فكل ده كان جوه استوديو 47 في ماسبيرو فقلت أقول لكم عليه بس تعالوا نسمع وردة على الربابة بغني الأغنية اللي طلعت في ليلة واحدة من بعد ساعات من العبور

0: عايشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر.
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
2: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
4: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعومة، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement.
1: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي،
0: أنا وائل منصور
1: وأنا من نعيمك.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
1: أنت عارف إنك عندك فرصة إنك تكسب سبيكة أو قسيمة بسبيكة 1 جرام ذهب من سويس جولد؟ خليك معايا هشرح لك هتعمل إيه بالظبط، بس ركز معايا في اللي أنا هقوله لك دلوقتي أو هقوله لك دلوقتي. الذهب للزينة ولا للاستثمار؟ لما تسمع حد بيقول هشتري ذهب أو بفكر أجيب ذهب، أول حاجة بتيجي في دماغنا دلوقتي شبكة، خاتم، سلسلة، بس الحقيقة في سبب تاني خالص اللي هو بيجي بالنا، اللي هو الاستثمار. من أعظم الاستثمارات هي الذهب، فمش كل ذهب بنشتريه بيبقى هدفه الزينة. الذهب دلوقتي من أفضل طرق الاستثمار زي ما قلت لك، وده الفرق اللي مهم تعرفه لو بتفكر تدخل عالم الذهب. لان لما يكون هدفك الاستثمار انت مش بتدور بس على الشكل، انت بتفكر في قيمة الحاجة اللي انت بتشتريها، الوزن، جودة الذهب، ودي حاجة مهمة جدا، المصدر اللي بتشتري منه. وعشان كده السبائك بتكون من الاختيارات المهمة جدا في عالم الذهب الاستثماري. وعشان كده مع سويس جولد تقدر تختار من اوزان مختلفة من السبائك. ركز معايا في الحتة دي، انت بتبتدي هنا من 0.25 جرام لحد الكيلو. تقدر بقى تشوف انت يناسبك ايه. يعني الذهب مش لازم يكون مجرد حاجة بتلبسيها وبتستمتعي بيها، ممكن يكون جزء من خطتك الاستثمارية، ممكن يكون هو كل خطتك الاستثمارية. فممكن برضو يبقى بداية استثمارك اللي بدور عليه بقالك كتير ومش لقيه. ايا كان اللي يناسبك فهو موجود في سويس جولد ومعمول حسابه. بالمناسبة دي بقى سويس جولد عاملين مسابقة على صفحتهم. بص، بتدخل على صفحة سويس جولد، بعد ما تعمل فولو هتلاقي بوست معمول له بين في صفحتهم على فيسبوك وفي صفحتهم على انستغرام. هتروح عامل لايك للبوست، عامل كومنت، عامل شير، وعامل تاج لثلاثة من صحابك، وتتوقع نتيجة ماتش الأهلي والزمالك. تاني هتعمل في بوست معمول له بين على الصفحة سواء فيسبوك أو انستغرام، تعمل فولو للصفحة، تعمل لايك، هتعمل كومنت على الصفحة بتوقعاتك لنتيجة ماتش الأهلي والزمالك، هتعمل شير، وهتعمل تاج لثلاثة من صحابك. ساعتها يبقى عندك فرصة تكسب قسيمة بسبيكة 1 جرام من سويس جولد. ومش واحد بس اللي هيكسب ولا اتنين، في 3 أشخاص هيكسبوا. يعني في 3 سبايك ممكن 3 أشخاص يكسبوهم أو القسيمة بتاعتهم يكسبوهم من صفحة سويس جولد. الحد دلوقتي ادخل على صفحتهم عشان تكسبوا سبيكة. طبعا سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

الأغنية اللي سمعناها اللي فاتت كان أغنية لؤي الجديدة هو اللي ساب، ومنها بقى نروح لمصطفى حجاج ما بحن لهاش 92 رقم الأسماء. عايز اسلم على مانو وعلى كل الناس اللي بعتها، بس اكتبوا كده أساميكم عايزين تسمعوا إيه بالظبط قبل ما ندخل بقى في مواضيعنا بقية مواضيعنا النهاردة. يلا بينا.

طيب تعالوا بقى نشوف كده الاجواء ايه. طبعا درجات الحراره بقت ألذ بكتير، بس بقى ايه، تعالوا اقول لك بالتفاصيل. واسكندريه فيها ايه؟ في انخفاض في درجات الحراره. طبعا النهارده القاهره 29 العظمى 19 الصغرى، اسكندريه 26 العظمى 19 الصغرى. بكره هتعلى شويه، يعني القاهره هتبقى 30 بس الصغرى برضو 19، اسكندريه 26 والعظمى 19. هيئة الأرصاد الجوية قالت إن آخر صور الأقمار الصناعية بتقول إن في تمركز سحب رعدية ممطرة على مناطق من اسكندرية، بيصاحبها فرصة لسقوط أمطار من غزيرة ورعدية أحيانا يعني، وفي نشاط رياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية دي. فاسكندرية ممكن يبقى إيه الجو فيها، في شوية إيه يعني برد، مش برد بس في رياح يعني كده بشكل عام، وممكن تمطر في كام حتة في اسكندرية. تعالوا نسمع أغنية شيرين الجديدة.

انه بحبه مش بيحبني, بحبه سابني, بحبه خاني, في كونفليكت في الموضوع, فبيبقى كده. وطبعا انه بتبقى الموضوع امن تجاريا يعني. بس تعالوا كده نفكر في الاغاني اللي هي ملهاش علاقه بالحب, ليها علاقه بالاجتماعيات, ليها علاقه بالانسان, بالحياه بشكل عام. عايز اعمل بلاي ليست كده مش اغاني حبيات. ومن اهم الحالات على فكره المهمه جدا في القصه دي طبعا منير, هو من اكتر الفنانين اللي عندهم مساحه ضخمه جدا من الاغاني مش محتاجه قصه حب عشان تعيشها. يعني بيتكلم عن الناس, بيتكلم عن الوطن, على الغربه, على الحياه, على الحريه, على الحلم, على الهويه. يعني بيتكلم عن حاجات كتير قوي قوي قوي. ف وعلى فكره والفيرجن اللي هو الاصغر سنا كايروكي برضو عندهم نفس الفكرة, انه الاغاني اللي بتتكلم عن الانسان بشكل عام مش مرتبط بقصة حب معينة. فقلت طيب ليه ما نعملش بلاي ليست اغاني انسانية, اغاني تتكلم عن الحياة بشكل عام, عن الصحاب ماشي, عن الحياة ماشي, عن الانسان ماشي, عن اي حاجة. ففكر معايا في اغنية انت بتحبها ملهاش علاقة بالحب. تيجي نفكر كده. 92 100 رقم الاسماس, واللي اقتراحاتك

إنرجي 92.1 بتهني الشعب المصري العظيم والأمة العربية كلها بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر 73.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحه اكبر.
4: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
5: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديده يبقى ماجنا تك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه. لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558 081 134.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: المزيكا لعبتها.
1: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
2: أنا وائل منصور.
1: وأنا من نعيمة.
0: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
1: عايز سلام على هاجر أصلاً طول أغنية أجدع صحاب ماشي حاجة الفيروس. طبعاً كنا بنتكلم على الأغاني الإنسانية، الأغاني اللي مش بتتكلم عن الحب، اللي بتتكلم عن كل شيء إنساني، كل القيم الإنسانية، الأحاسيس الإنسانية بشكل عام بعيداً عن حب الكوبلز يعني. فمصطفى بيقول تنفع أي حاجة لأحمد مكي اللي جاي على طول، أحمد مكي ورقم الأخر 308. مساء الفل عليك ماشي، ادوني اقتراحات بلاي ليست أغاني إنسانية.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

طيب كنا قاعدين بقى بنتكلم في أغاني إنسانية. أغاني ما بتتكلمش عن الحب بشكل عام، بتتكلم عن الحياة، بتتكلم عن مواقف حياتية، بتتكلم عن حاجات كتير غير الحب. بس خليني أسألك كده حاجة، أنا عارفة أنك خارج من الشغل دلوقتي، بعت إيميلات، مقابل كلاينتس، مقابلة زحمة في الطريق، رايحة عندك لسه مشاوير، بس إمتى آخر مرة حسيت أنك فخور بنفسك بجد؟ إمتى آخر مرة قعدت كده قلت أنا فخور بيا، أنا فخور باللي عملته؟ وفي فرق بين فخور بيا وفخور باللي عملته، لأن أنت ممكن تفخر بنفسك بأنك مش عملت شيء معين ملموس دلوقتي، بس على حياة عملتها بشكل عام، على قيم تبنتها ومشيت عليها رغم أصعب الظروف. فخور بنفسك رغم أن الناس ما بتقولكش كده، بس أنت حاسس ده من جواك. أو فخور بحاجة عملتها، فخور بأتشيفمنت أو إنجاز أنت عملته صغير أو كبير، فخور بأن ابنك طلع بيعمل حاجة معينة إيجابية جدا، فأنت فخور أنك زرعت ده فيه. فالفخر ليه نواحي كتير جدا وكذا منظور. هل ايه بقى، ايه امتى اخر مره كنت فخور بنفسك؟ ولسه مكملين في بلاي ليست الاغاني اللي مش حبيه، اللي ملهاش علاقه بالحب، اغاني انسانيه جدا جدا جدا وحلوه جدا. عايده الايوبي، عصفور، طلم الشباك، 92 100 رقم الاسماس.

إنرجي 92.1 بتهني الشعب المصري العظيم والأمة العربية كلها بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر 73.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
4: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
5: اسمع من العيار السويسري، عايز تعرف ان السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقولك. بص على ختم الجودة، الغلاف وعدد الجرامات، لازم تلاقي العيار مكتوب 4 تسعات وعلامة الدمغة واضحة. وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الايزو. اشتري من فروعنا او اونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
6: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ملاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
7: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
8: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديدة يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية. لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة اكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
9: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الدي جي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
10: احنا الدي جي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
9: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
10: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
9: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
10: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
9: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
10: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
9: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
10: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
9: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
10: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
10: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد. الذهب السويسري في مصر.
3: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21,650 جنيه، عيار 24,728 جنيه، سعر الجنيه 49,616 جنيه، سعر الأونصة 220,454 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. للاستفسارات اتصل على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
3: الأغنية دي مخصوص عشان نانسي. يا نانسي مساء الفل عليك، أخبارك إيه وعاملة إيه، يومك حلو؟ ناصر وزيد خالد حاسس بيك، أغنية جديدة. مساء الفل عليك يا نانسي.

ايه الحاجات اللي انت فخور بيها في نفسك؟ مش الحاجات عموما، اخر مره كنت فخور بنفسك لما تقعد تفكر كده، انا من يومين كنت فخور بنفسي كذا عشان حصل كذا، او حد قال لي كذا، او حاجه جوايا قالت لي كذا، او عملت كذا. كل واحد بيبقى فخور لنفسه اخر مره دي لسبب، يعني عامه يعني شريف بيقول راضي باني عملت توازن في علاقتي بالاهل من ناحيه الاب وناحيه الام، وكل طرف شايف انه صح والتاني غلط، فهو عمل التوازن ده. برافو يا شريف. فخور بنفسي علشان عمري ما اتغيرت ولا تاثرت ولا بقيت انسان وحش. انا سعيده جدا بده، لو انت فعلا صح تحفه. فخور بنفسك اخر مره حسيت قعدت مع نفسك كده قلت اوف انا فخور بنفسي جدا، كان بسبب ايه؟ حاجه شفتها في نفسك، حاجه استثمرت فيها وطلعت حاجه قويه جدا، استثمرت في ولادك وشفت حاجه قدامك حلوه جدا انت فخور بيها. وطبعا اغاني النهارده احنا قررنا اغاني ملهاش علاقه بالحب، ماشي، اغاني انسانيه جدا. فالاغنيه دي من الاغاني المفضله عندي انا شخصيا، بسمعها على طول، حتى اغنيه الحمود الخضر اسمها بالمجاني، لذيذه لذيذه وفيري تشيرفل كده، بس اسمع كده.

ومن حمود الخضر بالمجاني لمسار إجباري صياد. يلا بينا على طول. صياد دي كل فيرجن بتتغنى بحبها أكتر من اللي قبلها، فهي

0: 92 100 رقم الاسماء. اسعي سلمى على سلمى. يا سلمى مساء الفل عليكي. في لوسي وحشتيني جدا يا لوسي, بتقول ميسي ومنوشتي والله, وانت كمان يا لوسي وحشتيني جدا. اخر مره كنت فخوره بنفسك كان امتى يا لوسي؟ قولي لي كده, عشان ده كنا بنتكلم فيه خلال النص ساعه اللي فاتوا. بس الحاجه اللي كلنا مجمعين على الفخر بيها, صغير وكبير, عاش اللحظه دي ما عاش اللحظه دي, هي فخر انتصارات اكتوبر. كل سنة وإحنا طيبين, كل سنة وإحنا فخورين.
1: إنرجي 92.1 بتهني الشعب المصري العظيم والأمة العربية كلها بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر 73.

0: Energy Team with Saint Point One.
1: In Mexico, Labic.
2: طيب في ميدو بيقول فخور ان انا ترقيت بسرعه. الحمد لله، برافو يا ميدو، جدا جدا. لوسي بتقول عيدي السؤال فخر، ممكن ابقى فخوره بانتاجي كأم ان انا ابني حليوه. ربنا يخليه لك يا لوسي، كده تفرحي بيه دايما. في كمان فخوره بنفسي زي ما انا، على فكره دي حاجه حلوه جدا، بس اكتبي اسمك عشان احييكي اشكرك كده. يعني اخر مره حسيت انك فخور بنفسك كان ايه السبب؟ كنت حاسس بايه؟ كان هل فخور بنفسك

عشان سبب او بسبب او بانجاز معين انت عملته صغير او كبير. فقولي اه في حد هنا بيقول انا فخور ان انا خسيت 16 كيلو. برافو برافو برافو برافو مدحت صالح.

0: اشهد انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحه اكبر.
0: انرجي 92.1، المزيكا المزيكا لعبتها.
3: فاكرة أول جزمة وشنطة اخترتيهم بنفسك؟ وقفتي قدام المراية وحسيتي لأول مرة إنك أنتي المسؤولة عن اختياراتك. دلوقتي أنتي كبرتي والاختيارات كبرت معاكي، مرحلة ورا مرحلة وذكرى ورا ذكرى. كان في اسم واحد موجود معاكي في كل خطوة، أنا ديجافو. في كل ذكرى وفي كل مكان كنت دايماً حواليكي، بكل ستايل يحكي عنك وكل لون يناسب شخصيتك. جودة اتعودتي عليها وستايل كبر معاكي من فرع الفرع ومن سنة لسنة. كبرنا مع بعض ومرينا بحاجات كتير، مرة بخفة ومرة بأناقة وكل مرة بحكاية ما تتنسيش. ولحد النهاردة أنا دايماً معاكي في كل خطوة. ديجافو، every step is a statement.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
2: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخلالة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي سيبها دايرة مع زهرة رامي.
1: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
2: رجعنا تاني في عيشها بأنرجي.
3: أنا وائل منصور.
2: وأنا من عامر.
1: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
2: حلقتنا خلصت النهاردة من عيشة بأنرجي، يا رب تكونوا اتبسطتوا. هقابلكم بكرة أنا وائل منصور من الساعة 4 للساعة 6 كما هو الحال من الحد للأربع. بعدي على طول هتسمعوا زهرة رامي في سيبها دايرة، وأقول لكم باي باي وخدوا بالكم نفسكم، توصلوا بألف سلامة، وسيبكم مع أغنيتين جداد بقى باك تو باك، بوسي فلتر وهشام عباس كل الستات. باي.
4: جديد بوسي على انرجي فلتر.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي دلوقتي سيبها دايره مع زهره.

0: دلوقتي سيبها دايره مع زهرة رامي.
1: يا مساء الفل والهنا والسعاده على كل الناس اللي بيسمعونا دلوقتي. ايوه دلوقتي حالا ابتدينا اهو سيبها دايره, واهلا وسهلا بيكم. وانا زهرة رامي معاكم لحد الساعه 8 الا كده. مين سيبها دايره اوريدي من عشب انرجي, مين لسه فاتح دلوقتي حالا, بتعملوا ايه واخباركم ايه واليوم عامل ازاي؟ النهارده في ريحه الفخر كده في الجو وعلى التايم لاين, ناس كتيره بتفخر بابائها وجدودها وخلانها وعمامها اللي شاركوا وساهموا في حرب اكتوبر النصر الجميل اللي بنفخر بيه حتى الان يعني. واكيد النهارده يوم مميز ومختلف, عندنا كونتنت مختلف. بس الاول برضو كالعاده قولوا لي عايزين تسمعوا ايه ونظبط المود ازاي, وعندنا اخبار كده كده لازم اقول لكم عليها فيري كورنت يعني. ف يلا مع بعضينا كده نبتدي باغنيه جديده لرحمه محسن انا الخساره, ونرجع نكمل كلامنا تاني وحوادتنا, وعندي حوادث وحكايات النهارده لذيذه.
2: على انرجي رحمه محسن انا الخساره.

0: لو في ناس بتفكر لسه تنزل تشتري حاجات بقى وتخرج تتعشى في اخر لحظه، يبقى خدوا بالكم المواعيد الشتويه قربت تبدا، وده معناه ان مواعيد قفل المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات هتتغير، فممكن تروحوا بقى مكان تلاقوه قفل قبل ما تلحقوا تدخلوا بقى وايه وتبقى زومبا. المواعيد الشتويه بتتحدد او بتحدد اوقات تشغيل الانشطه التجاريه والخدميه حسب طبيعه كل نشاط مع مد ساعات العمل في بعض ايام الاسبوع وكمان في الاجازات والعطلات والاعياد الرسميه. بالنسبه للمحلات والمولات التجاريه موعد الغلق في الايام العاديه هيكون الساعه 10 بالليل، لكن يوم الخميس والجمعه وكمان خلال الاجازات والعطلات والاعياد الرسميه هيبقى في ساعه اضافيه، يعني المحلات والمولات هتفضل مفتوحه لحد الساعه 11 بالليل. مطاعم والكافيهات والبازارات والحاجات دي هتكون مواعيدها اطول شويه لانها هتستقبل المواطنين لحد الساعه 12 بالليل في الايام العاديه، وفي الخميس والجمعه كمان اجازات والعطلات والاعياد الرسميه هيتم مد ساعات التشغيل لحد الساعه 1 بالليل. وعشان كده قبل ما تنزلوا بقى تعملوا شوبينج الفتره الجايه خصوصا فتره تطبيق المواعيد الشتويه، مهم جدا تاخدوا بالكم من المواعيد بتاعت المكان اللي انتوا رايحين له، لان في فرق الايام العاديه وفي يعني ايام والفرق ما بين خميس والجمعه والاجازات والعطلات، فتاكدوا الاول احنا فين وايه والساعه كام علشان ايه تلاقوش الدنيا قافله لما توصلوا. لسه مكملين معاكم 92100 رقم الاس ام اس، مين بيسمعنا مين عايز يسمع ايه، بنرش ميه هو قبل ما نبتدي مواضيعنا. طب نسمع شيرين
1: شيرين على انرجي. كان عندك كم سنه؟

طيب 92 رقم الاس ام اس و 38 35 177 178 رقم التليفون اللي تقدروا تتواصلوا معانا من خلاله لو حابين تكلموا معانا وتشاركونا. النهارده حصل حاجه ظريفه جدا على التايم لاين, معرفش عندكم كمان كده على التايم لاين بتاعكم, بس انا النهارده بالذات يعني دونا عن السنين اللي فاتوا كمان ناس كتير قوي مشاركه بصور ابهاتها وعمامها وخلانها زي ما قلت لكم وجدودها اللي شاركوا في الحرب, وطبعا ذكرى مرور 53 سنه على حرب اكتوبر. ففي ناس كتير طبعا فأهلنا وفعلتنا حكونا ان هم شاهدوا وكانوا موجودين في اوقات الحرب, في اللي كان اوريدي يعني في القاهره وحاضر او في القاهره وضواحيها ومحافظات مصر كلها ومش مشارك في الحرب, وفي اللي شارك بالفعل في الحرب وهم يعني اللي هم دلوقتي ابهاتنا او جدودنا او عمامنا او خلاننا اللي او جيراننا اللي نعرفهم. فبمناسبه ذكرى انتصارات حرب اكتوبر, بقى قبل ما نبتدي نحكي حكايات الأبطال النهاردة خلونا نرجع الأول بالزمن لستة أكتوبر 73 ونشوف كانت السينما المصرية شكلها إيه في اليوم اللي بدأت فيه الحرب والأفلام اللي كان الجمهور رايح يتفرج عليها قبل ما كل حاجة تتغير بعد بيان القوات المسلحة الأول.

طبعا الحرب ما كانش معلن عنها, يعني ما قلناش ان احنا يوم 6 اكتوبر الجاي الساعه وعليها 10 رمضان, 6 اكتوبر 10 من رمضان الساعه 2 الظهر هنحارب. الموضوع كان سري للغايه, فبالتالي طبعا اكيد برضو دور العرض في الوقت ده ما كانتش في يعني افلام فيها ليها علاقه بالجيش او الحرب او اي حاجه خالص. كان فيها ايه بقى؟ كان فيها خلي بالك من زوزو بطولة سعاد حسني وحسين فهمي واخراج حسن امام. طبعا الفيلم اللي كان بدا عرضه في اكتوبر 72 وفضل موجود في دور السينما لحد اكتوبر 73, يعني حوالي سنه كامله, وكان من انجح الافلام في الفتره دي لدرجه انه دخل ضمن اكتر 5 افلام حققت ايرادات في تاريخ السينما المصريه وقتها. لكن مع بدايه الحرب اقبال الجمهور طبعا عليه اتاثر بسبب انشغال الناس بالاحداث. الفيلم نفسه كان بيحكي عن زوزو بنت شارع محمد علي وبنت راقصه المزيه اللي كانت بتدرس في الجامعه ومتفوقه, بس حياتها بتتغير لما تقع في حب شاب من طبقه اجتماعيه مختلفه وغنيه. الفيلم كان فيه طبعا صراع طبقي وقدم شخصيه جايه من الهامش لكن تقدر في النهايه تحقق انتصارها, وده كان مهم جدا في الفتره اللي جت بعد نكسه 67 اللي كان بيدي الناس احساس بالامل والبساطه وبياكد ان الشخص الضعيف ممكن في الاخر ان هو ينتصر. صلاح جاهين طبعا ابدع في الفيلم ده. في صباح 6 اكتوبر خلي بالك من زوزو كان لسه بيتعرض فعلا في عدد من دور السينما, منها ريفولي في القاهرة, مترو وميامي في الإسكندرية, وكانت اللافتات الفيلم الملونة جدا لسه جزء طبيعي من شكل الشارع قبل ما تبدأ أجواء الحرب. وبحسب إعلانات دور العرض المنشورة في صحف الأهرام والأخبار والجمهورية, كانت جرايد بقى زمان يا ولاد, يوم 6 أكتوبر كانت الأفلام المعروضة في القاهرة متنوعة جدا. في قصر النيل وريفولي كان بيتعرض خلي بالك من زوزو, دانا وكريستال كان في فيلم شلة المحتلين بتاع عادل إمام وفؤاد المهندس ومحمد عوض, وهو الفيلم الكوميدي اللي كان متصدر موسم صيف 73 وبيحكي طبعا عن مجموعة من المحتلين بيستهدفوا برضو الأثرياء. أما مترو والأمير فكان بيتعرض فيهم البحث عن فضيحة بتاع عادل إمام وميرفت أميم وسمير صبري وإخراج نيازي مصطفى, وكان فيلم لسه في أسابيعه الأولى من العرض. وفي ميامي وراديو كان الجمهور يقدر يتفرج على ذئاب على الطريق اللي هو بطولة محمود ياسين وشمس البارودي. بس المفارقة الأكبر كانت في سينما أوبرا والحرية اللي كانوا بيعرضوا أغنية على الممر بطولة محمود ياسين ومحمود مرسي, والفيلم ده كان من أبرز الأفلام اللي تناولت أجواء الحرب وبيحكي عن 5 جنود بيتحصروا في أحد ممرات سينا وبيقرروا يرفضوا الاستسلام. والفيلم كان إنتاج 72 ووجوده على الشاشة صباح يوم العبور خلاه كان بيلمس بشكل غريب الأحداث اللي في مصر كانت على يعني كلها على موعد مع الحرب والانتصار بعد ساعات قليلة. أما الأفلام الأجنبية كان في جاد فادر أصلا في سينما كايرو بالاس واللي كان مستمر في دور العرض من بداية عرضه سنة 73, لكن بعد كده المشهد كله تغير فسينما ريفولي مثلا وبحسب شهادات من العاملين فيها العرض الصباحي خلص حوالي الساعة 10, لكن مع عرض الساعة 2 الظهر بدأت الأجواء تتغير بشكل مفاجئ خصوصا مع انقطاع الكهرباء عن منطقة وسط البلد. مدير السينما دخل الصالة وطلب من الجمهور أن يخرج بهدوء جدا, وفي البداية بعض الناس افتكرت أن في غارة جوية أو حاجة, بس مع تطورات الأحداث واندلاع الحرب دور السينما قفلت أبوابها خلال الأيام اللي بعدها, والشاشات نفسها تحولت من مكان لعرض الأفلام لوسيلة لنقل البيانات العسكرية والأغاني الوطنية اللي كانت بتواكب أجواء الحرب والانتصار. ولما دور العرض رجعت تشتغل بعد فترة التوقف الجمهور نفسه مرجعش بنفس الحماس للأفلام اللي كان بيتفرج عليها قبل الحرب, لأن أكيد المزاج العام للمصريين كان متغير بشكل كبير جدا بعد اللي حصل. حتى خلي بالك من زوزو اللي كان ناجح جدا ومستمر في السينمات لمدة سنة ما قدرش يستعيد نفس الزخم الجماهيري اللي كان عنده قبل أكيد 6 أكتوبر. وبعد سنة تقريبا بدأت السينما المصرية تدخل مرحلة جديدة وتظهر أفلام بتتناول أجواء الحرب والانتصار بشكل مباشر, طبعا من بينها الرصاصة لا تزال في جيبي, أبناء الصمت, الوفاء العظيم, ودور, ودي أفلام ارتبطت بشكل واضح بالمرحلة الجديدة اللي بدأت في السينما المصرية بعد انتصارات أكتوبر. السينما بعد انتصارات أكتوبر كانت حاجة, وقبلها وبعد النكسة كانت حاجة تانية خالص. وطبعا لغاية النهاردة في الأوقات اللي زي دي بتتعرض نفس الأفلام. قولولي إيه أكتر فيلم من وانتو صغيرين, أنا ما حضرتش أكيد حرب أكتوبر خالص, بس من وانا صغيرة لازم في أفلام معينة مرتبطة معايا جدا جدا جدا بفكرة الحرب وحرب أكتوبر, وأغاني طبعا معينة أكيد هنسمعها برضو النهاردة غير الإذاعة المدرسية غير الحاجات الكتيرة اللي كنا بنتغذى بيها وإحنا صغيرين عن فكرة النصر العظيم نصر أكتوبر. شاركوني كده وقولولي حد من عائلتكم كان بيشارك في الحرب وفاكرين إيه, وإيه الأفلام اللي دايما مرتبطة معاكم بحرب أو بذكرى أكتوبر.

قلت لكم ايه الافلام اللي كانت موجوده في الوقت ده او في اللحظه اللي كان بتقوم فيها الحرب، وطبعا مش معلن عن الحرب، فكنا في حاجه وقلت لكم بعدها الدنيا اتغيرت خالص. طب الحرب نفسها كان بيحصل فيها ايه؟ احكي لكم شويه حكايات ونفتكر بعض ابطال 6 اكتوبر. وطبعا كل من شارك بالحرب كده كده بطل من ابطال اكتوبر اكيد، وكل في وجهه نظر يعني مجتمع كله اللي حضر الفتره دي اكيد كانت فتره صعبه جدا، وقبلها كان في نكسه، وحتى الحرب نفسها اللي بيقرا بقى في التاريخ وبيتعمق بقى وبنشوف اكتر، هي طبعا 6 ساعات بس بعد كده كان في حاجات كتيره قوي حاصله. فاللي حضروا الفتره دي والوقت ده وكان ليهم ولادهم في الحرب وما رجعوش في ساعتها، وكان في حاجات تانية بتحصل ومنارات تانية، عاش اجواء تانية خالص خالص خالص، عشان احنا النهارده بعد 53 سنه نبقى بنحكي عنهم بفخر. انا بحب التاريخ جدا وحكاياته، فخلونا نشوف بقى في الواقع كان بيحصل ايه، وخلونا نشوف كده حصل ايه مع اللواء مجدي الدالي. تخيل كده انك نزل تعبر قناة السويس بقارب مطاطي، وفجأة وانت في نص القناة تقريبا كل النيران اتفتحت عليك، القوارب بتتدمر وناس حواليك بتستشهد وناس بتتصاب، والضفة التانية لسه بعيدة، بس عندك امر واحد لازم توصل. ده مشهد حقيقي مش مشهد من فيلم من الأفلام اللي كنت بحكي عنها. دي واحدة من حكايات اللواء مجدي الدالي أحد أبطال حرب أكتوبر. في 6 أكتوبر 73 كان وقتها نقيب وقائد سرية اقتحام، ومهمته كانت اقتحام التبة المسحورة جنوب البحيرات المر. رجال فرقته بدأوا يعبروا القناة بالقوارب، لكن للأسف قبل ما يوصلوا الضفة الشرقية العدو فتح عليهم نيران كثيفة ودمر معظم القوارب. هنا أصدر مجدي الدالي الأمر، سيبوا القوارب وعبروا سباحة، عموا وتحت النيران وصلوا للضفة التانية، وهناك واجهوا حقل ألغام بيمنع الوصول للنقطة القوية. فتح المهندسين تغارات في الحقل، والجنوب بدأوا وجنود بدأوا العبور واقتحموا التبة من بره وجوه، ودارت معركة صعبة جدا قعدت بالساعات. في وسط المعركة استشهد الرقيب أحمد سلامة بعد ما اندفع ناحيته فتحة في إحدى الدشم أو الدشم اللي كانت بتضرب عليهم، رمى فيها قنابل يدوية، بعد كده ألقى بجسده على الفتحة علشان يمنع خروج النيران منها، وفي النهاية تم تطهير النقطة وتأمينها. مجدي الدالي بعد كده منحوه نقطة الجمهورية العسكري من الطبقة الأولى تقديرا لاقتحام التبة المسحورة وتدميرها، وبعدها بأيام اتكلف بمهمة استطلاع خلف خطوط العدو لتحديد أماكن 8 دبابات، وكان المفروض يرجع بقوة إغارة لتدميرها، بس اتصاب يوم 20 أكتوبر بطلق ناري في الصدر اخترق الرئة اليمنى واستشهد في الحال. أحكي لكم النهاردة عن شوية أبطال نفخر إن هم حاربوا بهذه الروح، وكنا متكلم عن خلي بالك من زوجه. بعد على طول بقى سعاد حسني راحت متعاونة مع كالعادة كامل الطويل، وعم نجم أحمد فؤاد نجم

طب ايه اللي ممكن يخلي مجموعه صغيره من الجنود والضباط تدخل خلف خطوط العدو في مكان العدو نفسه وتنفذ عمليات محدده وترجع؟ الاجابه اسمها ابراهيم الرفاعي. الرفاعي كان من اشهر ابطال الصاعقه المصريه، وقاد المجموعه 39 قتال اللي تاسست بعد نكسه 67، واشتغلت على تنفيذ عمليات نوعيه خلف خطوط العدو. المجموعه نفذت عشرات العمليات خلال حرب الاستنزاف، وفضلت تضرب مواقع العدو ودمر معداته في اماكن كان الاسرائيليين فاكرين انها بعيده عن متناول القوات المصريه. ومن اشهر العمليات اللي ارتبطت باسم رفاعي عمليه لسان التمساح، اللي كان هدفها ضرب موقع اسرائيلي حصين في منطقه المعديه 6، وجاءت في اطار الرد على استشهاد الفريق عبد المنعم رياض. العمليه ما كانتش هجوم تقليدي، دي كانت غارة خلف خطوط العدو بتخطيط دقيق وتنفيذ من قوات الصاعقة وتحت إشراف مباشر من إبراهيم الرفاعي. والأغرب إن المجموعة ما كانتش مجرد قوة كبيرة بتعتمد على العدد، كانت قوتها في التدريب والمفاجأة والقدرة على الدخول والخروج من أماكن العدو. الرفاعي استمر في القتال لحد حرب أكتوبر، واستشهد يوم 19 أكتوبر 73. اسم إبراهيم الرفاعي فضل مرتبط في الذاكرة المصرية بفكرة واحدة، إن الجندي المصري مش لازم يستنى العدو يجيله، ممكن هو اللي يروح لحد مكانه.

الله حواش بيقول انا ليا الفخر ان غاده الدالي بنت لواء مجدي الدالي صديقتي وفخور جدا بباباها الله يرحمه. كلنا يعني كلنا فخر. ولو صديقتك ارجوك معرفش تسمعنا ولا لا بس وصل لها طبعا كل التحيه والفخر يعني يعني الله حاجه جميله جدا جدا يعني. طب تخيلوا يا جماعه ان دبابه اسرائيليه جايه عليكم وانتوا مستخبين في حفره ومعاكم صاروخ واحد بس وعندكم ثواني بس تاخدوا القرار. ده كان عالم محمد المصري اللي دخل حرب اكتوبر وهو عنده 23 سنه وخرج منها بلقب صائد الدبابات. محمد المصري قدر يدمر 27 دبابه اسرائيليه خلال الحرب، من بينهم الدبابه اللي كان بيقودها العقيد عساف ياجوري قائد اللواء الاسرائيلي المدرع. المصري كان بيستخدم تكتيك بسيط جدا جدا لكنه محتاج اعصاب من حديد، يختفي في حفرة برميلية يستنى الدبابة تقرب يضرب الصاروخ وبعدها يرجع لمكانه تمركزه تاني في ثواني. وفي أحد الأيام استشهد أمام عينه قائد اللواء صلاح حواش بعد ما كان بيحاول يساعده ويديله شربة مية، ورغم كل ده كمل. وفي موقف بعد المعارك قابل العقيد عساف ياجوري بعد أسره. ياجوري عرف أن الجندي اللي واقف قدامه هو اللي دمر دبابته فرفع له تحية العسكرية. الراجل اللي دمر 27 دبابة ما كانش بيتكلم عن نفسه كبطل خارق، كان دايما بيرجع الفضل للتدريب وللناس اللي حارب معاهم. محمد المصري واحد من الجنود اللي أثبتوا إن الدبابة مهما كانت قوتها قدام جندي مصري عارف هو بيعمل إيه مش دايما هي اللي بتكسب الحقيقة.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: فاكرة أول جزمة وشنطة اخترتيهم بنفسك؟ وقفتي قدام المراية وحسيتي لأول مرة إنك أنت المسؤولة عن اختياراتك. دلوقتي أنت كبرتي والاختيارات كبرت معاكي، مرحلة ورا مرحلة وذكرى ورا ذكرى. كان في اسم واحد موجود معاكي في كل خطوة، أنا ديجافو. في كل ذكرى وفي كل مكان كنت دايماً حواليكي، بكل ستايل يحكي عنك وكل لون يناسب شخصيتك. جودة اتعودتي عليها وستايل كبر معاكي من فرع لفرع ومن سنة لسنة.

الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها تخت أمرك. أحمد عدلي تخت أمرك. تخت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: انرجي مزيكا لعبتها.
2: انرجي 92.1 بتهني الشعب المصري العظيم والأمة العربية كلها بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر 73.

لسه مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس، ولو عندكم حد في عائلتكم كان بيحكي لكم عن انتصاراته وعن امجاده في حرب اكتوبر ابعتوا لنا وشاركونا ارجوكم، زي ما انا بشاركوا كده قصص اهم مش يعني ابطال من الابطال الكتير قوي اللي في حرب اكتوبر، مش اهمهم، مفيش حد اهم من حد هناك خالص، كله سواسيه وكله كان بنفس الطاقه بنفس الروح بنفس الإيمان بنفس القوة بنفس حاجات كتيرة، إنهم كانوا طالعين برضو عندهم طار يعني طالعين من نكسة وكانوا إيه يعني عندهم إصرار شديد جدا جدا على الحرب وعلى النصر والفوز، وربنا كرمهم والحمد لله. طبعا عندنا صورة شهيرة جدا بتاعت العلم اللي مرفوع على الخط المنيع، الخط الذي لا يقهر، الجيش الذي لا يقهر، خط بارليف، في حرب فيها آلاف الجنود بيعبروا القناة، كان في أول واحد بقى يطلع فوق أول نقطة حصينة محررة وبيرفع علم مصر، كان اسمه محمد العباسي، يوم 6 أكتوبر 73 كان العباسي في طليعة القوات اللي عبرت قناة السويس في الأول، وصل ناحية إحدى الدشم يعني في خط بارليف، وكان قدامه ألغام وأسلاك شائكة ونقطة حصينة تحت حماية جنود إسرائيل، بس ما استناش لحد ما كان الطريق يتفتح قدامه، فحسب روايته واستخدم تدريبه وفتح الثغرة من أو في الأسلاك والألغام يعني، وطلع مع زملائه للنقطة الحصينة واشتبكوا مع القوة الموجودة فيها، وبعد ما تم اقتحام النقطة سمع قائد الكتيبة بيناديه مبروك يا عباسي ارفع العلم يا بطل، فنزل العلم إسرائيلي وترفع مكانه علم مصر، وبكده سجل اسمه كأول جندي مصري رفع العلم على أول نقطة حصينة تم تحريرها في سيناء خلال العبور. والحكاية فيها تفصيلة أكمل، محمد العباسي كان قد أصيب قبل كده في حرب الاستنزاف لكنه رجع للجبهة وفضل مستعد اليوم اللي هيجي في العبور، زي ما قلتلكوا كان عندهم زي طار، ولما جه اليوم ما كانش واقف يتفرج على التاريخ، كان هو جزء من اللحظة اللي اتكتب فيها التاريخ. محمد العباسي الجندي اللي اختصر معنى النصر في صورة واحدة، علم مصر فوق أراضي سيناء.

طب اخيرا وليس اخيرا وبعد كده ابتدي بقى اكلم الناس الحلوه اللي بتسمعنا اوريدي وبيتكلموا عن جدودهم وحاجه يعني في منتهى الجمال واللذاذه. طبعا بناخدها من المدرسه ولغايه النهارده يعني اي حد من الاطفال حتى بنساله عن حرب اكتوبر وكتبنا ازاي الحرب يا حبيبي يقول جبنا ميه ورشينا وعملنا. الفكره تبدو فكره سهله جدا بس طبعا دي كانت فكره عبقريه في وقتها. المقدم باقي زكي يوسف كان صاحب واحده من اهم واذكى الافكار اللي ساعدت الجيش المصري على عبور خط بليف في حرب اكتوبر. خط بليف وقتها كان ساتر ترابي ضخم جدا على الضفه الشرقيه لقناه السويس وكان من اكبر العقبات قدام القوات المصريه لان الساتر كان مرتفع ومايل بدرجه كبيره والهدف منه ان يمنع الدبابات والمركبات من الصعود والعبور، وبالتالي كان لازم الجيش يلاقي طريقه عشان يفتح بيها ثغرات في الساتر من غير ما يستهلك وقت طويل او يتكبد خسائر كبيره. فكره بقى بدات مع باقي زكي يوسف سنه 69 لما كان منتدب للعمل في مشروع السد العالي في اسوان، وهناك شاف طريقة بيستخدم فيها المية المضغوطة علشان يجرفوا كميات ضخمة من الرمال والأتربة وبعد كده يتم شفط الخليط ده من خلال مواسير ومضخات. هنا جات له الفكرة، طب ما احنا نستخدم نفس التكتيك ده والتكنيك ده والمبدأ ده علشان نهدم الساتر الترابي بتاع خط بليف بدل ما نحاول نكسره بالقصف أو المتفجرات، نخلي المية نفسها هي اللي تجرف الرمل وتفتح ممرات للجيش. بقي زكي عرض الفكرة على القيادة وتعملت بالفعل تجارب على ساتر ترابي في منطقة البلاب الإسماعيلية وأثبتت التجربة أن المياه ذات الضغط العالي تقدر تجرف كميات كبيرة من الرمال بالفعل وفي وقت قصير. وبعد كده ومع الاستعداد لحرب أكتوبر تم تطوير الفكرة وتجهيز طلمبات مية عالية جدا عالية الضغط وتحطت على عائمات في قناة السويس بحيث القوات تقدر توجه المية مباشرة ناحية الساتر الترابي. يوم 6 أكتوبر ومع بداية العبور من الأول خالص بقى بدأت القوات الهندسية المصرية تنفيذ الفكرة وفتحت المياه المضغوطة ثغرات في الساتر الترابي، ونجحت القوات المصرية خلال الساعات الأولى ففتح عشرات الممرات اللي سمحت بعبور الجنود والمعدات والدبابات للضفة الشرقية للقناة. واللي كان مميز جدا في الفكرة إن سلاح العبور هنا ما كانش مدفع ولا صاروخ، كانت المياه ببساطة جدا. الفكرة دي تعتبر مثال عبقري على ان الابتكار مش لازم يكون اختراع حاجة جديدة من الصفر، ساعات العبقرية انك تشوف استخدام مختلف لحاجة موجودة اصلا. باقي زكي يوسف شاف مشروع السد العالي مية بتجرف جبل من التراب وفكر يستخدم نفس المبدأ علشان يفتح الطريق قدام الجيش المصري في حرب اكتوبر. وبالفعل المية اللي كانت بتستخدم في البناء بتاع سد اسوان او السد العالي يعني اصبحت واحده من الوسائل اللي ساعدت الجيش المصري على هدم السائر الترابي وفتح الطريق للعبور الى سيناء. احنا لسه مكملين معاكم واندرو بقى بيقول جده كان بيسعف المصابين تحت القصف. اكلمك اكيد جدي في حرب 67 وحرب اكتوبر وكان من اوائل العبروا في القوارب وفضل فاكر تفاصيل الحرب حتى بعد ما جاله الزهايمر. حبيبي الله يرحمه هشام، اكلمك يا هشام.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: لعبتها. اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش، بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الذهب. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: لسه مكملين معاكم وناس كتيره بتبعت. هي اكلمك ميجز، هكلمك برضو. والدي كان بطل من ابطال اكتوبر، كان في سلاح الاشاره في سينا. طيب يا هشام، اول واحد بعت لنا. يا هشام مساء الخير.
2: مساء الخير يا زهره، ازيك؟
1: انا زي الفل والله. عندك كام سنه يا هشام؟
2: 31.
1: اوكي، وجدك كام من ابطال اكتوبر؟
2: اكتوبر و67 كمان.
1: 67 واكتوبر، الله يرحمه. هو من الناس اللي كان عندها التار، اللي بحكي عنهم. كان بيقول لك ايه يا هشام بقى، يعني احكي لي. اكيد برضو ايه جدك مباشره ما بعد معاك في البيت وعمل حاجه فخور بيها كده، بيفضل طول الوقت كان يجيب سيرتها اكيد ويحكي عنها، صح؟
2: اكيد. هو جده الله يرحمه كان في السلاح اللي هو بيساعدوا المصابين وبياخدوا الشهداء. فكان من 67 طول الوقت عنده زي غل كده، ان هو حاسس انه في حق اتاخد منه ومش عارف ياخده. لما حصلت حرب اكتوبر هو كان من اوائل الناس اللي دخلت في القوارب
1: في الاول خالص. عبروا
2: عبروا فكان لسه الكوبري ما اتعملش، كانوا بيعدوا بالقارب لسه في الاول خالص. وكان عندهم زي صدمة لما عبروا وعدوا خط بارليف ولقوا كل العساكر الإسرائيليين مرعوبين وبيصرخوا وبيجروا. فهم كانوا يعني ايه، ما بين ان هم حاسين ان هم اقوياء قوي وعندهم مفاجأة انهم ما كانوش متخيلين ان هم بالقوة دي.
1: اوكي. فهمين؟ هو كان بيقول لك كده بالفعل.
2: هو جده الله رحمه كان يعني مش طويل، كان قصير
1: يا حبيبي.
2: هو كان بيتكلم دايما ان هو في اليوم ده كان حدث نفسه عملاق.
1: كان يا حبيبي، ايوه فاهمه قوي. ومخوفهم وغيروا مني ولما شافوني.
2: هو كان متفاجئ ان هو ان في حد خايف منه بالشكل الفظيع ده.
1: اوكي. انت بتقول ان هو فضل يحكي تفاصيل حتى بعد ما كبر وجاله الزهايمر.
2: ده حقيقي. هو في اواخر ايامه الله يرحمه كان عنده الزهايمر. بس كان دايما لما بيجي يوم 6 اكتوبر ويعرضوا في التلفزيون
1: المشاهد يفتكر،
2: كان بيقول انا كنت مع الناس دي، انا قعدت مع الناس دي، انا حضرت اليوم ده. وكان حكي كل تفاصيله والشهداء وزمايله اللي كان معاه، وكان حافظهم بالاسامي، حافظ كل حد باسمه الثلاثي يعني.
1: وكان يقعد يحكي لك بقى.
2: بالظبط.
1: نايس. اسمه ايه جدك؟
2: اسمه حسن.
1: لا قول لنا اسمه بقى، نعرفه. ده بطل.
2: اسمه حسن عرابي.
1: وكان ايه ساعتها؟ كان جندي مجند.
2: كان مجند، او كان مش عارف رتبته، بس اعتقد ان هو كان مجند.
1: اوكي، اكيد كان مجند. هو بيحارب اكيد، كان مش اعتقد، ده اكيد. بس يعني ما نعرفش الرتبه بتاعته ولا السلاح. متاكدين منه صح كده؟
2: اعتقد لا، مش عارف السلاح ايه، بس ممكن يبقى الامداد والسامون، لان هو السلاح اللي بيتشلوا المصابين والشهداء.
1: اوكي. اكيد فخور بيه يا هشام. اكيد
2: طبعا. اكيد انا بفتكره كل الذكرى دي بفتكره وبترحم عليه.
1: يا حبيبي تعيش وتفتكر، واكيد كلنا فاكرينه والله، فاكرين زمايله كلهم، وتعيش وتفتكر دايما وتفتكر حواديته الحلوه دي وتخليك دايما كده ايه رافع راسك لفوق.
2: اكيد طبعا. اكيد. شكرا ليك يا
1: هشام. شكرا ليك انت. شكرا جدا جدا. وانا كمان. باي باي. طب احنا لسه مكملين معاكم، 92 رقم الاس ام اس، اكلم اندرو برضو وارجع لكم تاني على طول.

0: يا أندرو، إزايك؟
1: الحمد لله.
0: أنت عندك كم سنة؟
1: 14.
0: وجده كان بيشارك في الحرب؟
1: آه.
0: وبيحكي لك حواديت الحرب لغاية دلوقتي؟
1: آه يعني كل سنة في 6 أكتوبر بيديني الحدوتة دي لغاية ما حفظتها من وأنا صغير.
0: يا حبيبي طب احكيها لنا بقى أرجوك.
1: طيب هو كان جده من الناس اللي هي بتسعف المصابين وكده، و
0: برضو
1: هو
0: أوكي.
1: كان دكتور، فلما دخل الجيش يعني وقت الحرب طبعا اختاروه من ضمن الناس المسافة. فهو حكي كان بيحكي لي دايما موقف ان هو كان فيه يعني في وسط الضرب والقصف والكلام ده كله، هو كان يعني في المكان اللي هو بيعالج فيه، فلقى يعني في واحد من زمايله من اللي هما بيشاركوا في الحرب وبيضربوا نيران وكده، فلقاه ان هو يعني
0: مصاب
1: يعني وقع على الارض، فهو ما كانش عارف طب يجري يجيبه ولا يجيب ناس معاه طب يعمل ايه، فطلع في وسط كل النار والضرب وشاله وحطه على كتفه لغايه ما نقلوه اسعفوه، والحمد لله قال لي ان هو عاش.
0: الحمد لله. الله
1: عايز دلوقتي لا
0: يعني المهم ان هو عاش ساعتها وانقذه رجعه لاهله. الله الله ده فخور جدا بقى اكيد بالقصه دي.
1: يعني بصراحه جده اكتر واحد انا بفتخر بيه في عيلتي.
0: يا حبيبي اسمه ايه جده؟
1: ادري يونان.
0: ادري يونان؟ دكتور ادري يونان. وكان بيقول لك ان هو كان صغير بقى وقتها؟
1: يعني هو مش متاكد كان ساعتها، بس هو كان يعني شاب شويه، هو كان يعني ساعتها تقريبا كان مخطوب.
0: كان خاطب؟ يا لسه متجوز حبيبي. اوكي طب وهو كان حارب قبل كده ولا دي كان اول حرب يحاربها؟
1: تقريبا كانت اول حرب.
0: يا حبيبي
1: كانت اول مره.
0: اوكي اندرو
1: برضو كان في قال لي ان تيتا كانت بتعيط ساعتها ان هي تقريبا مش عارفه هو هيرجع ولا ايه اللي هيحصل.
0: ايوه بس رجع لها وجابوا. انت بقى هو جدك بابا باباك ولا مامتك؟
1: لا بابا بابايا.
0: بابا وجابوا باباك وباباك جابك. وقعد بيحكي لك اهو الحكايات الحلوه وبكل فخر قال لك كان بيعمل ايه في حرب مهمه زي دي. ربنا يخلي لك جده يا رب يا اندرو، وسلم لنا عليه جدا جدا جدا جدا، وقول له شكرا جدا جدا يا دكتور. ميرسي يا اندرو قوي المشاركه بتاعتك حبيبي. يلا باي باي. 92100 رقم الاس ام اس. لسه مكملين معاكم. ايه حلاوتكم دي وايه طعمتكم وطعمه اهاليكم دي.

يا ميجز، بحاول اكلمك. بعد بيقول والدي كان بطل من ابطال اكتوبر وكان في سلاح الاشاره في سينا. حاولت اكلمك يا ميجز بس يعني حاول ترد بقى علينا. عايزه احييك يا زهر على اسلوبك الجميل مع المتصلين بتوع النهارده. مبسوط قوي وانا بسمعك وبسمعهم، ومبسوط قوي بالاغاني. شكرا قوي يا زهره. هاني صفوت، يا هاني وحشني جدا، ده شكرا ليك انت جدا جدا جدا. وبسالكم لسه، انا حكيت لكم عن شويه ابطال، بعض الابطال طبعا. كل اللي شارك في الحرب بطل، زي ما قلت لكم. وفي وجهة نظري المجتمع في الوقت ده كله كان بطل. كل الامهات اللي كانوا مستنيين ولادهم يرجعوا، الستات اللي كانوا مستنيين جوازاتهم وخطابهم يرجعوا وكانوا على اعصابهم، الاطفال اللي كانوا مستنيين ابهاتهم يرجعوا، واللي رجع واللي مرجعش، وبس كل كده كده يعني كله فخر وكله نصر. كانت اجواء اكيد مختلفة عن اي حرب برضو مصر كانت مرت بيها قبلها، لان ده الحرب اللي احنا بالفعل انتصرنا وتم اعلان النصر فيها. يعني قبلها كانت نكسة وحروب الاستنزاف، كانت حاجات صعبة جدا جدا. وعشان كده بقول لكم حتى الجنود المصرية في الوقت دوت اللي كان عندهم 23 و24 و25 في عشريناتهم وفي تلاتيناتهم وفي ربعيناتهم، من صغرهم لكبرهم كان عندهم زي احساس بالطار وعايزين يرجعوا عزتهم وحق اخواتهم اللي كانوا راحوا في الحروب اللي قبل كده، وطبعا اكيد يمشوا العدو. احنا لسه مكملين معاكم. مين من اللي بيسمعنا دلوقتي كان عنده حد في العيله بتاعته، بابا مامته ازاي؟ مامته برضو على فكره كان في سيدات كتيره قوي اكيد كانت بتشارك في مستشفيات وكانوا على الجبهه، وبنسمع عنهم وبنقول عنهم يعني حاجات كتيره. فاي حد كان ليه يعني بشكل مباشر علاقه بالحرب من 53 سنه، سواء بقى اباء، عمام، خلان، جدود، ابعتوا لنا على 92100. انا عم امي للاسف يعني ما كملش الحرب اكتوبر، كان راح مع اللي راحوا في النكسة، بس وبسمع عنه بطولات كتيرة جدا جدا، بس اكيد برضو اللي رجع بنصر مختلف تماما تماما تماما. فاحكولنا زي ما انا حكيت لكم، تعالوا نحيي اساميهم الحلوة ويعني نحييهم في يوم زي ده. ولسه احنا مكملين معاكم حكاوينا وحركاتنا واخبارنا وعلى اسم مصر.

0: محمد سراج. ازيك عامل ايه؟
1: الحمد لله تمام.
0: انت بتقول ان انت باباك الله يرحمه كان ضابط بحريه في 73 والنهارده عيد ميلادك اصلا.
1: بالظبط كده.
0: ده اكيد باباك كان فرحان قوي ان انت اتولدت في اليوم ده. حاسس ان هو انتصر مرتين. اكيد الله يرحمه. طب احكي لنا كان بيقول لك ايه؟
1: ما فيش والله. هو طبعا كان بيحكي لي على طبعا موضوع الرئيس الحربي وكده، وان هو طبعا يعني كانوا كلهم طبعا على قلب راجل واحد، ويعني بقى يعني هو ده اللي فاكره بصراحة. بس يعني كانت المواضيع صعبة جدا، بس يعني هم كانوا بيساعدوا بعض في كل حاجة، وطبعا مروا طبعا حاجات مش اللي هي أحسن حاجة، والموضوع كله في البحر يعني.
0: صح، البحرية كمان بالذات، ويعني التاريخ بيذكر والكتب بتذكر ان كان في حاجات كتيرة وفي ناس اتزنقت في البحر حبة لغاية ما خلصنا شوية مفاوضات وحركات. فأكيد هو كان من الضباط دول يعني. بالزبط. أكيد كانت قصصه برضه مختلفة شوية عن اللي عبروا وكده.
1: بالظبط بالظبط كده بالظبط كده. بس فهو ده كل حاجة.
0: انت هو توفى امتى؟
1: توفى 2016.
0: اوكي. وكان بيفضل لغاية الاخر يفضل يحكي لكم عن انتصاراته وعن حركاته ولا؟
1: بالظبط
0: فعلا.
1: هو الله يرحمه كان يعني من الناس الجمال جدا، ويعني معظم بتوع البحرية بصراحة اللي انا شفتهم يعني ناس يعني فوق الجمال بشويتين.
0: ايوه حته تانية دول.
1: بالظبط.
0: تعيش وتفتكر. والله كان اسمه ايه بقى؟ انت محمد سراج، هو اسمه ايه؟
1: اسمه سراج الدين ربيع.
0: سراج الدين ربيع. تعيش وتفتكر هذا البطل الجميل. وكل سنه وانت طيب يا محمد.
1: وانت طيبه.
0: مصر كلها بتحتفل بعيد ميلاد.
1: ربنا يخليك. ميرسي جدا.
0: ميرسي جدا جدا. شكرا قوي.
1: شكرا شكرا.
0: 92100 رقم الاس ام اس لسه مكملين معاكم. ومصر عادت شمس في الذهب.

إنرجي 92.1 بتهني الشعب المصري العظيم والأمة العربية كلها بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر 73.

طب احنا لسه مكملين معاكم. وحد عايز يسمع حبيبتي يا مصر، عايزه اقول لكم بس على يعني مفارقه رهيبه جدا، انه حبيبتي يا مصر اصلا كانت مكتوبه للنكسه مش للنصر اللي احنا بنشغلها لما بنكسب ماتشات. والله يعني انا فاكره ان انا كان طبعا اللي كاتبها الشاعر محمد حمزه، وكنت بسجل في مره مع بناته دينا ودعاء، ويعني بقول لهم على ازاي الاغنيه الجميله اللي معانا في كل مكسب وكل ذكرى حلوه لمصر، قالوا لي اه بس هي مكتوبه للنكسه اصلا. ف مفارقه غريبه جدا، وانا عارفه ناس كتير ما تعرفش المعلومه دي. حبيبتي يا مصر ما اتعملتش النصر اكتوبر، اتعملت للنكسه قبل النصر على طول. فحاضر لو عايزين تسمعوها كده كده، بس قلت اقول لكم.

ميرسي جدا ومبسوط جدا وشكرا. لا ده انا اللي بشكرك جدا وبشكر اي حد شاركنا النهارده بصراحه بقصص جدوده او ابهاته، ومتاكده ان في ناس اكتر، ومتاكده ان في يعني ابطال كتير قوي قوي قوي حكوا في بيوتهم، وفي منهم اللي بيسمعنا ومتردد يكلمنا، وفي منهم اللي مش سمعنا دلوقتي بس اكيد موجودين. احنا بنفتكر الابطال النهارده في يومهم، حقهم نحتفل بيهم النهارده. اللي اي حد، لو اي حد يعني بيسمعني وعنده بابا او جده او عمه او خاله او اي حد، او حتى سيدات في عيلته شاركوا بشكل مباشر او غير مباشر في حرب اكتوبر والناصر العظيم من 53 سنه، وطبعا يعني بالطبيعه ان لما حد بينتصر نصر زي ده ما بيبطلش كلام عنه، وبيبقى فخور جدا بيحكيه وبيتوارث وبيقعد يحكي لاولاده والاحفاده والولاد ولاده ولاد اخواته ولاد عمامه. فعشان كده بقول لكم شاركونا.

0: انرجي 92.1 1.1 المزيكا لعبتها
1: تخيل انك بتشتري سبيكة الذهب ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل 50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الدي جي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
3: احنا دي جي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في الدي جي توك مع باسم كميل
3: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3-4
3: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في الثمانيات.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

فراتي. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجافو، every step is a statement.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجافو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.

للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

0: المزيكا لعبتها.
1: سبيشال ديديكيشن لروح العميد أركان حرب محمد الفاتح ابن مركز أبو قرقاس محافظة المنيا. غير اسم جبل المر لجبل الفاتح بسبب. والله تحية لكل أبطال حرب ونصر أكتوبر، الأحياء منهم أو الشهداء أو الأموات. وبشكركم جدا على حلقة النهاردة وعلى طاقة النهاردة، أتمنى تبقوا استمتعتوا، وأتمنى أبقى عرفت يعني أحيي حاجة بسيطة جدا من ذكرى هذا النصر العظيم. هجيلكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد من الساعة 6-8 إلا حلقة جديدة من سبها دايرة. وكده كده سبوها دايرة ومساء الفل وخلص.

0: guy as a man.
1: Energy. Hey, so no one take it personal. Una ta

إنرجي 92.1 بتهني الشعب المصري العظيم والأمة العربية كلها بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر 73.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1 المزيكا.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

إنرجي 92.1 بتهني الشعب المصري العظيم والأمة العربية كلها بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر 73.

تصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 ايميل sales@novo-eg.com.

0: اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1.

إنرجي 92.1 بتهني الشعب المصري العظيم والأمة العربية كلها بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر 73.

انرجي 92.1 المزيكا لعب

إنرجي 92.1 بتهني الشعب المصري العظيم والأمة العربية كلها بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر 73.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

إنرجي 92.1 بتهني الشعب المصري العظيم والأمة العربية كلها بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر 73.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كامل.

0: ودي جي كمان
1: كل يوم خميس من 3 ل 4
0: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج

هذا أخف من هذا على انرجي 92.1 المزيكا لعبة انرجي, يعني أول سوبر هيرو مصري ضد النكد ضد الاكتئاب. وإحنا مع بعض كل يوم 2 3 4 من الساعة 12 لحد الساعة 2 ساعتين نتكلم في كل حاجة نفسك تسمع, هنفرفش ونعنش ونهزر ونغني ونعمل كل حاجة نفسك فيها. لو انت موجود في العربية بعت لي على 92.100 قول لي يا قضى انا عاوز اسمع اغنية كذا, هتبقى زي اللي انت نفسك فيها. ولو انت في البيت برضو من حاجة تطلب الاغنية اللي انت عاوزها طمنيني عليكم كده, قولوا لي عاملين ايه النهاردة, مودكم عامل ايه, عاوز كده اطمن على كل حبايبنا على 92.100, بعتولي كل اللي نفسكم فيه.

0: اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب من الساعة 2 بالليل، حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. Energy.

لسه مكملين معاكم في اوضه اخف من اوضه. وانا يعني صراحه النهارده عايز اتكلم معاكم كده ايه في موضوع جميل وحلو وعدينا بيه كلنا, هو الانتصارات. احنا النهارده طبعا 6 اكتوبر خلص, احتفلت بيه معاكم الصبح واتكلمنا في 6 اكتوبر, وكل سنه واحنا بنحتفل وان شاء الله دايما بلدنا في احتفالات وفي تطور. ولكن خليني اسالك, ايه الانتصارات بتاعتك انت؟ كل واحد عنده في حياته مجموعه من الانتصارات. في ناس شايفة ان في انتصارات صغيرة وفي انتصارات كبيرة وفي حاجات بسيطة, ولكن انا متأكد ان اللي هيقول لي اصلا لا لا لا انا ما عنديش انتصارات, انا كل حاجة كانت وحشة, انا كل حاجة كانت عاملة, اقولك لا ركز هتلاقي في انتصار. فكرة ان انت ممكن النهاردة موقف بسيط عديت بيه وقدرت تكمل, ده انتصار. مشكلة لابنك او بنتك وحلتها له, ده انتصار. زوجتك كانت زعلانة من حاجة وانت صلحتها, ده انتصار. حاجة ليك انت في شغلك وعرفت تعملها, ده انتصار. في انتصارات كتير جدا جدا جدا في حياتنا بس ممكن ما نكونش واخدين بالنا منها. ايه اكبر انتصار بالنسبة لك انت عملته وسعيد بيه وفخور بيه؟

لسه مكملين مع بعض. وعلي قال لي يا قضى ما تسمعنا خالد عجاج يا باشا اتفضل. وقال الانتصارات موجودة فعلا يا قضى لو ركزنا عليها. انا النهاردة عملت تاسك مهمة جدا في شغلي وده كان انتصار كبير بالظبط.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع ديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: لنفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

بص يا ده، هو في انتصارات كتير بتكون موجودة أكيد في حياة الواحد، وزي ما أنت قلت الواحد يركز على الحاجات البسيطة. يا جماعة مش لازم يعني أقول انتصارات اللي أنا خدت كأس العالم، على فكرة ممكن انتصار أمي اتعملت غدوة حلوة، ده انتصار في حد ذاته يعني، فاهم؟ في انتصارات كده بسيطة بيكون دمها خفيف وحلو. ده ادينا انت عجرم، اتفضل يا باشا، ده رقم اخره 35. ابو حميد احمد محمد اخويا يا جماعه بعت لي بيقول لي يا ده بتكلم عن انتصارات ومشغل اغنيه عن الناس المجروحين ليه؟ لا دي اغنيه طلبت مني، معلش معلش يا استاذ احمد، معلش عشان خاطري عشان خاطرك يعني، راعينا راعينا.

يا جماعه انا عايز اسلم على واحد صاحبي وحشني قوي قوي، ابو جلال. ابو جلال يا جماعه صديقي العزيز اللي وحشني جدا جدا جدا جدا، وانا مقصر والله معاه قوي قوي قوي. انا اسف ابو جلال، ما بسالش عليك ولا بتكلم معاك، ولكن انت عارف معزتك عامله ازاي. وحشني، انت اللي وحشني.

0: 92.1 المزيكا لعبتها.
1: بمناسبة بقى ان جلال صاحبي واخويا وحبيبي بيسمعني, فعيد ميلاده كان امبارح, فخلينا نقول له كل سنة وانت طيب يا جلجل وقبال مليون سنة ودايما في نجاح وتألق وسعادة, كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي.

انا عندي انتصارات. انا النهارده رحت صلحت عربيتي عند الميكانيكي والحمد لله صلحها لي. والله ده انتصار جميل، انتصار جامد، ده انتصار حلو ده. يا عم ربنا يبارك لك في العربيه.

0: اقعد اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1.

مقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: هنروح لمود ده انا بحبه من في اخر الحلقه، فاضل ربع ساعه تقريبا، فابدا معاكم بالسيره، يلا بينا.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو Every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض أكتر لفرحة أكبر.

0: أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات.
1: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
0: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه.